علمه السحر. وكانت خيمة فيميون بين نجران وقرية الغلام الذي أرسله الملك ليتعلم السحر. وذات يوم مر هذا الغلام واسمه عبد الله بن الثامر بخيمة فيميون الراهب، فسمعه يتلو كلام الله بصوت عذب، ونظر فأعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فصار يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وصار يسأل عن أحكام الإسلام حتى ترقى في العلم والعبادة. وكان الغلام أحياناً يتأخر عند الراهب فيميون، فإذا وصل عند الساحر ضربه لتأخره، وإذا جاء إلى أبيه متأخراً ضربه أبوه. فشكى الغلام أمره إلى الراهب فقال له: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر، وذلك كي لا يظلم، لأنه يتعلم الدين وأحكامه في زمن قل فيه المسلمون. وكان في ذلك البلد حية عظيمة قطعت طريق الناس، فمر بها الغلام وحمل حجرا ثم سمى الله تعالى ورماها به فقتلها. وأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: إن لك شأنا عظيما، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل أحدا علي. وصار الغلام إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر، أو كان أكمه أي أعمى أو أبرص وهو المصاب بمرض جلدي منفر، إلا قال له: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في دين الإسلام، وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي. وكان للملك ابن عم أعمى، فسمع بالغلام وقتل الحية فأتاه بهدايا كثيرة، فقال له: ما هاهنا لك كله إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله من يشاء، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك وعافاك. فآمن بالله وأسلم فشفاه الله. فأتى ابن العم هذا إلى الملك فجلس إليه كما كان يجلس سابقا، فقال له الملك الذي كان يدعي الألوهية والعياذ بالله تعالى: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: يا غلام، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل كذا وتفعل كذا. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فيميون. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك الإسلام. فأبى ولم يرضى بالكفر ولا بالرجوع عن دينه. فدعا الملك بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأس الراهب فشقه حتى وقع شقاه. ولم يكتف الملك الكافر بذلك، بل جاء بابن عمه وقال له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقال له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى بعض جنوده وقال لهم: اذهبوا به إلى قمة ذلك الجبل، فإن رجع عن دينه اتركوه، وإلا فاطرحوه إلى الأسفل. فذهبوا وصعدوا به إلى قمة الجبل،
فقال الغلام داعيا ربه عز وجل: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل فسقطوا وقتلوا، وعاد الغلام سالما إلى الملك. فلما رآه استغرب ودهش وسأله عن الجنود، فقال: كفانيهم الله. وقد عاد الغلام رغم أنه كان يستطيع الفرار والهروب، لأنه كان يطمع أن يتراجع الملك عن كفره فيسلم، فيكون إسلامه سبباً في إسلام قومه. فدفعه الملك إلى مجموعة جنود آخرين وقال لهم: اذهبوا به فاحملوه في سفينة، فإذا صرتم في وسط البحر انظروا في الأمر، فإن تراجع عن دينه فعودوا به، وإلا فاقذفوه فيه. فذهبوا به، فدعا الغلام ربه تبارك وتعالى قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة فغرق الجنود، وعاد الغلام سالما إلى الملك. فدهش مرة ثانية من رؤيته يعود هكذا، وسأله عن الجنود فأخبره بما جرى، ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في مكان واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ من جعبة سهامي واحدا ثم تضعه في القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ترميني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس وصلب الغلام على جذع، ثم أخذ سهما من جعبته ونفذ ما أمره به الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، وهو الموضع الذي بين العين والأذن، فوضع الغلام يده في موضع السهم فمات. فقال الناس عندها: آمنا برب الغلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا إله عبد الله بن الثامر، وهو اسم الغلام. فقال الوزراء للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، وآمن الناس وأسلموا. فاستشاط الملك غيظا وغضبا، وأمر بإغلاق أبواب المدينة، ثم شق شقوقا وأخاديد في الأرض، قيل إن عددها سبعة، طول كل أخدود 40 ذراعا وعرضه 12 ذراعا، ثم طرح فيها النفط والحطب، وأججت نيرانها، وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد منها. ثم وقف الملك وأعوانه على جانبي كل أخدود ويجلبون المسلم، فإن أبى الرجوع عن دينه قذفوه بها، وإلا تركوه. فرموا في النار قرابة 20,000 من المسلمين، وقيل أكثر بكثير، ما بين رجال وشيوخ ونساء وأطفال. وحتى إنه جيء بامرأة مسلمة وكان لها 3 بنين، أحدهم رضيع، فقال لها الملك: ارجعي وإلا قتلتك أنت وأولادك. فأبت، فألقى ابنيها الكبيرين فلم تتراجع، ثم أخذ الصغير ليلقيه فبكت، فأنطق الله ابنها الرضيع وقال: يا أماه، لا ترجعي عن دينك، لا بأس عليك. فألقاه وألقاها في أثره. وروي أن المسلمين كانت تقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وحرها. ثم بعد أن رمى الملك من رمى، ارتفعت النار من الأخدود، فصارت فوق الملك وأعوانه 40 ذراعا، ثم هبطت عليهم وأحرقتهم، فذابوا وتحولوا إلى رماد. قال الله تعالى في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود،
إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم. وهذا الذي فعله ذلك الغلام كان جائزا قتل الشخص نفسه لإدخال غيره في الإسلام، أما في شرعنا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية، ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتد بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي،
1: آمين.
0: واغفر لي ما قدمت وما أخرت،
1: آمين.
0: وما أسررت وما أعلنت،
1: آمين.
0: أنت المقدم وأنت المؤخر.
1: يا الله.

0: نتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا رب.
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
2: يا رب
1: يا رب
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.

0: مولدا أنعم به من مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي واعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا وناصرها به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقيد.

0: لين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن الصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: خلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين

مضجعك الأنام ورقدي، وولجت أبواب السماء محلقا، لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد. جبريل كان مرافقا وموافقا، ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي. يا سيدي إهنا بدوح سلالة، كالدر في قلب المحارة سيدي. أفنانها للعالمين حضارة، كالروح حلت في عموم الجسد. فلقد غدوا للمتقين معالما، وبها البرية تستنير وتهتدي. وهم صرات في الندى وأماثل، راحاتهم في الجود لم تترددي. وهم الأئمة كالكواكب في الهدى، فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد. فتواضعوا لله بين عباده، وتجاوزوا عن كل خب أو ردي. وكأن واحدهم بأرض أمة، وعن المكارم قط لا لم يقعدي. أسدا تراهم في المعارك والعدا، في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشدي.

انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعلو ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقد ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمد رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي.

فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد فأغث إلهي إننا في حيرة عز النصير وأنت خير مؤيدي أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد ربي وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند ذاك المرقد ربي وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند ذاك

محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصافه عليه الصلاة والسلام تحملكم على محبته، وشمائله تدفعكم لزيادة تعظيمه، ومكارم أخلاقه دليل على علو شأنه.

0: لقد كمل ربنا عز وجل خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه، فكان أجمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. فاسمعوا كيف كان رسول الله
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: كان نبينا عليه الصلاة والسلام عظيم اللحية مقوس الحاجبين دقيقهما أسود العينين كحيلهما، ليس في بدنه شيء يعاب به، معتدل الخلق عريض الصدر عظيم الرأس واسع الجبين مرتفع أعلى الأنف محدودب الوسط منه، يعلو أنفه نور ساطع مفلج الأسنان سهل الخدين أبيض الأسنان، ليس بسمين ولا ناحل بل معتدل الخلق واسع الكف حسا ومعنى سريع هيئة المشي واسع الخطوة.

0: النفس والمال والولد، وصلى الله عليك في الآخرة والأولى. يا أكمل الخلق، يا من لا مضاهي له، يا كامل الحسن، أنت السؤل والأرب، جمعت في الحسن أوصافا كما جمعت، لك الملاحة يا من عشقه يجب. أنت المراد، أنت المراد وأنت القصد أجمعه، يا من له كرم، يا من له رتب. صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس النهار وما لا الظل يخترب.
1: محمد خير من يمشي على قدم،
0: وما وهج أنوار ونور محمد، ضياء هدى قد أخجل الشمس والبدر، نور على نور بأبهى طلة فاقت بهاء النخل في بغداد، نور على نور بأحلى بسمة فاقت سناء الدر والمرجان، نور على نور بأحلى حلة لله در جماله الفتان.

سألت الربيع بنت المعوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفته فقالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. فصلى الله وسلم على البدر المنير. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه، كأن الأرض تطوى له، إنا لنجهد وإنه غير مكترث. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل الخلق مكملا، لم يأتي قبله ولن يأتي بعده مثله صلى الله عليه وسلم.

0: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لينا كثير التبسم،
1: يستمع للصغير والكبير،
0: لا يقول أف لخادمه ولو قصر في خدمته،
1: يساعد أهل بيته ويخدم نفسه بنفسه،
0: يصل الرحم ويكرم أقاربه،
1: يبادر بالتحادث مع جلسائه والإصغاء إليهم،
0: يشارك الفقراء طعامهم ويستأنس برفقتهم ويدعوهم إلى أطيب الطعام عنده.
1: يبدأ من يلقاه من المؤمنين بالسلام ويبادره بالمصافحة، ولا ينزع يده حتى ينزع الآخر،
0: لا يقطع حديث أحد يحادثه بخير،
1: يسلم على الأطفال أصحابه ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم،
0: إذا حدث بحديث كرره ثلاثا حتى يفهمه السامع،
1: يشارك الجالسين في أحاديثهم، فإن تحدثوا عن أمور دينهم تحدث معهم، وإن كانوا يتحدثون عن أمور معاشهم وأعمالهم شاركهم،
0: يعفو عمن ظلمه وعند المقدرة والتمكن
1: يدعو بالهداية لأولئك الذين أدموا قدميه وجسده وآذوه بكل أصناف الأذى.
0: كان إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس،
1: يعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه.

كان إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. رواهما ابن ماجه في سننه. كان إذا رأى ما يعجبه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. كان فخما مفخما شجاعا وأقرب الناس إلى العدو عندما يشتد الوطيس وتحمر الحدق. كان يفي بوعده إذا وعد، كان يعطي من منع عنه العطاء ويصل من قطع عنه الزيارة.

كان لا يأكل إلا عن جوع، وإذا أكل يقوم قبل الشبع. كان يعبد الله في الليل والناس نيام. كان أفضل وأعظم إنسان خلقه الله. هكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحيلاه من نبي كريم، وما أعظمها من أخلاق سامية، وما أحوجنا للاطلاع على شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنهذب أنفسنا، لنتواضع ونتطاوع فيما بيننا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. من سمع ذكر اسم الله يسن أن يقول سبحانه أو تبارك وتعالى أو عز وجل، وليس بواجب وليس بمفترض. أما عند ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول أكد الصلاة عليه لمن سمع ذكر اسمه، قال عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فلم يصل علي أخطأ طريق الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي. إذا ذكر الرسول في مجلس فلم يصل عليه هذا الذي سمع ذكره حتى غادر هذا المجلس، هذا مكروه كراهية شديدة، وقال بعضهم حرام. هؤلاء قلة، أما أكثر العلماء ما قالوا فرض. وعلى كل حال، مطلوب إذا ذكر اسم النبي أن يصلى عليه. أما من سمع ذكر اسم الله فقال سبحانه وتعالى أو عز وجل أو تبارك وتعالى أو قال تقدست أسماؤه أو قال جل شأنه أو قال جل ذكره أو غير ذلك من كلمات التعظيم، هذا كسب ثوابا. لكن من لم يفعل فليس عليه كراهة، فضلا عن أن يقع عليه إثم ومعصية. وليس معنى ذلك أن الرسول أولى بالتعظيم من الله، لا، نحن ما كنا نعظم الرسول لولا أن الله أمرنا بذلك. نحن نعظم الرسول لأجل الله، والرسول مخلوق مثلنا، لا يخلق شيئا لا منفعة ولا مضرة. الله تعالى هو الذي يخلق المنفعة والمضرة، لا خالق لشيء إلا الله. فنحن نعظم الرسول لأجل الله، لأن الله تعالى أمرنا بتعظيمه. أما الله تبارك وتعالى فهو الذي يستحق التعظيم والعبادة لذاته، لأنه هو خالقنا وخالق العالم بأسره، خالق أجسامنا وحركاتنا وسكوننا. لا نستطيع أن نتحرك حركة ولا أن نتكلم بكلمة ولا أن نخطو خطوة ولا أن نلمح لمحة، أي أن ننظر إلى شيء بنظرة، إلا بعونه. الله تعالى هو الذي يقدرنا على الكلام وغير ذلك. نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا بعونه ومشيئته، والله تعالى هو الذي يستحق أن يعبد لذاته، أي لأنه هو الله المعبود الذي يستحق علينا أن نعبده. فمن أمرنا الله بتعظيمه نعظمه، ومن نهانا الله عن تعظيمه فلا نعظمه، بل حرام علينا أن نعظمه. الله تعالى أمرنا بتعظيم الأنبياء والملائكة والأولياء من البشر، وكذلك الأولياء من الجن الذين يطيعون الله ويؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. في الجن جماعة مؤمنون لا يؤذون المؤمنين، يطيعون الله، يؤدون الصلاة كما أمر الله، ويجتنبون المحرمات. في حياة الرسول اجتمعوا به فعلمهم. ذات ليلة خرج لأجلهم إلى خارج المدينة ليخصصهم، فمكث معهم وقتا طويلا فعلمهم، ثم هم أيضا يعلم بعضهم بعضا ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا، أي في الجن، مسلمون فساق، كما أنه يوجد في البشر مسلمون فساق. والله تبارك وتعالى أمرنا بتعظيم الأنبياء والملائكة لأنهم أحبابه. الأنبياء كلهم أفضل الخلق عند الله، ثم بعدهم خواص الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش، ثم بعد ذلك أولياء البشر، ثم بعد هؤلاء الأولياء من البشر عوام الملائكة. الأنبياء أولهم آدم عليه السلام، كان آدم نبيا رسولا، لولا أنه كان نبيا رسولا فعلمه الله بالوحي كيف ينظم معيشة نفسه ومعيشة ذريته بعد أن خرج من الجنة، لكان البشر مثل سائر الوحوش. كان آدم أول الأنبياء، أول الرسل، لكنه لم يكن في أيامه بشر كفار، إنما البشر الذين كانوا في أيامه أولاده وزوجته حواء، وزوجته ولدت له عشرات من الأولاد، ثم هم توالدوا بعد ذلك، فكان الأخ يتزوج أخته التي من البطن الثاني، وكانت تلد حواء توأمين في كل دور، ثم لم يمت آدم حتى بلغ عدد ذريته 40,000. ثم بعد ذلك، بعدما مات آدم، حرم الله زواج الأخ من أخته ولو كانت من البطن الثاني. ثم جاء أنبياء ورسل كثيرون، ثم ختموا بمحمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين. فبعد محمد لا يأتي نبي جديد. أما المسيح عيسى كان قبل سيدنا محمد نبئ، وبعد نزوله لا يأتي بشرع جديد بل بشرع محمد يحيي شرع محمد. لا يجوز أن يعتقد إنسان أنه يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظنون أن أبا بكر وعمر أنبياء، وهذا كفر. فمن عرف أن أبا بكر وعمر كانا في زمن رسول الله ومع ذلك قال كانا نبيين فهو كافر، لأنه كذب القرآن. لأن الله قال في القرآن عن محمد وخاتم النبيين. يوجد الآن في الباكستان جماعة يؤمنون بشخص دجال اسمه غلام أحمد، توفي لكن ذريته ما زالت موجودة. هذا الشخص لما قام المسلمون ليقتلوه حماه الإنجليز. هو كان قال عن نفسه إنه نبي، ثم ابنه قال عن نفسه إنه نبي، ثم ابن ابنه قال عن نفسه إنه نبي. ثم الأنبياء لا يعظمون كتعظيم الله. لا يجوز تعظيم أحد كتعظيم الله. الله تعالى هو المعبود بحق الذي لا يجوز أن يتذلل نهاية التذلل إلا له. فلا يجوز عبادة أحد من خلق الله، لا ملك ولا نبي، إنما الأنبياء والملائكة يعظمون بما دون تعظيم الله. يعظمون إلى الحد الذي يليق بهم، ويجوز أن نعظمهم به لا أكثر. لذلك الذي يحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله يكون كافرا، أما الذي يعظم غير الله لا على هذا الوجه فلا يكفر. لكن الحلف بغير الله مكروه على الإطلاق. مكروه الحلف بالنبي أو بجبريل أو بإسرافيل أو ميكائيل أو بغيرهم، كذلك الحلف بالكعبة مكروه. أما الحلف بالقرآن فإذا قال والقرآن إذا قصد الكلام الذاتي ليس مكروها، بل هو جائز وثبت اليمين. أما وحياة القرآن هذا لغو لا يصح. الحلف بالقرآن بلفظ والقرآن أو أقسم بالقرآن جائز، أما بحياة القرآن فاسد. القرآن لا يقال له حي ولا ميت. الله تعالى هو المتصف بالحياة الأزلية الأبدية التي ليست بلحم ودم وروح. فالذي يجوز أن نحلف بحياة الله يقال أقسم بحياة الله أو وحياة الله أو بحياة الله أو نحو ذلك. أما وحياة القرآن فهو ممنوع لأنه كلام لا معنى له. هم الناس الذين يحلفون هذا الحلف يقصدون بقولهم محياة القرآن وكرامة القرآن، ومع ذلك فهذا اللفظ ممنوع. ثم إذا شخص قال وحياة القرآن وكسر يمينه فليس عليه كفارة، لأن يمينه غير شرعية. الذي يقول والقرآن أو أقسم بالقرآن يمينه صحيحة، فإذا كسر عليه كفارة واجبة. الكفارة هي إعتاق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن عجز عن ذلك كله فكفارته صيام 3 أيام متواليات أو متفرقات. أما لو قال والله بلا هاء لا تثبت يمينه، فيمينه غير ثابت، فإن كسر كلامه ليس عليه كفارة. أما الذي يقول والله بالهاء الساكنة أو والله أو والله أو والله تثبت عليه اليمين، أما بدون الهاء لا تثبت اليمين، بل حرام. فمن ترك الهاء فقد حرف اسم الله، فعليه ذنب، ثم ليس له ذرة من الثواب الذي يقول الله بلا هاء لو قال 1,000,000 مرة، لأنه ما ذكر الله، ولو كان هو قصده ذكر الله، لأنه ما ذكره باسمه، ذكره بغير اسمه. كثير من الناس يضيعون أنفاسهم لأنهم يحرفون اسم الله. الحاصل أن الحلف بغير الله ممنوع حتى بالكعبة أو الرسول أو العرش، وهذا الحلف في بعض المذاهب مكروه وفي بعض المذاهب حرام. عند الإمام أحمد الحلف بغير الله حرام، أما عند الإمام الشافعي مكروه كراهة شديدة الحلف بغير الله، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي ليسكت. إن أراد الحلف فليحلف بالله، وإلا لا يحلف بشيء من العالم، لا يحلف لا بالنبي ولا بالملائكة، ليسكت. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، علمنا أن الحلف بغير الله لا يثبت يمينا، فمن كسر الحلف الذي هو بغير الله فليس عليه كفارة. أما من يحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا كان حلف بغير الله مما يعبده الكفار ولا يقصد تعظيمه كتعظيم الله فلا يكفر، لكن حرام. كان في الحجاز في الجزيرة العربية أول ما بعث الرسول، كان أهل مكة مشركين، كانوا يعبدون الأوثان. كان حول الكعبة في الجانب الشمالي منها يوجد مكان يقال له الحطيم، هناك كان المشركون وضعوا 360 صنما يعبدونها من دون الله تعالى. كان من بين أولئك أصناما يعظمونها أكثر من غيرها، منها صنم يسمونه اللات وصنم يسمونه العزى. اللات كانوا يعدونه وثنا ذكرا، أما العزى كانوا يعتبرونها وثنا أنثى. وكذلك كان لهم وثن آخر، هؤلاء الأصنام 3 كانوا عند مشركي مكة لهم مزية كبيرة، لهم مرتبة كبيرة. وكذلك كان لهم صنم كبير يسمونه هبل. بعض أصحاب رسول الله بعدما أسلم وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان زمانه منذ أسلم قريبا لم يكن طويلا، حلف ذات يوم باللات بهذا الصنم المشهور الذي له عندهم مرتبة كبيرة، فشعر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. هكذا قال. لو كان هذا الذي سمعه الرسول حلف باللات ذلك الصنم المشهور على نية تعظيمه كتعظيم الله، كان الرسول قال له أسلم من جديد. لو كان حلف به كما كانوا يحلفون به قبل إسلامهم كان الرسول قال له أسلم من جديد. لكن كان هو على حسب ما ألف كان متعودا على ذلك، ما قصد أن يعظمه كما كان يعظمه لما كان على عبادة الأوثان. من حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فقد كفر فهو مشرك، وأما من حلف بغير الله لا معظما له كتعظيم الله فلا يكفر. قال الشافعي رضي الله عنه: من حلف بغير الله أخشى أن يكون معصية. ما قال معصية، فيفسر كلامه بالكراهة، أي أنه أراد أن الحلف بغير الله مكروه، لكن كراهة شديدة عنده، لأنه قال أخشى أن يكون معصية. وقال الإمام أحمد: إن الحلف بغير الله معصية. والله سبحانه وتعالى أعلم.

محمد محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله دولا في الكون لا لا محمد ما في بالقلق مثلك لا لا يا بابا الله دونك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد

0: وسلم
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقتربا

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له سجد الحسن له.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب بالتوبة إلى الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل

قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث الشريف بيان واضح على أن العبد إذا أراد التوبة فتاب توبة صحيحة، فإن الله يقبل توبته. ويؤيد هذا أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فكيف يدعي أناس في روايات يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي قد رد رجلا مذنبا بذنب الزنا بامرأة ميتة، ويزعمون أن النبي قال له: اذهب عني يا فاسق، ليس لك عندي شيء، لا تحرقني بنارك، والعياذ بالله تعالى من هذا الكلام. وهذه القصة مكذوبة على رسول الله، والويل كل الويل لمن ينسب أمثال هذا الكلام إلى الرسول الذي قال ربه في مدحه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع أن هؤلاء أنفسهم القائلين بهذه الأكاذيب ينقلون عن رؤسائهم أن المذنب مهما كان ذنبه كبيرا وجاء تائبا يجب تعليمه كيفية التوبة، وأن الشيخ الذي يعطي الطريقة إذا كان يلبس جوربه وجاءه عبد يريد التوبة يترك الشيخ لبس الجورب ويرشد هذا العبد إلى التوبة. فسبحان الله، كيف أن هؤلاء نسبوا إلى أفضل الخلق الفظاظة والغلاظة في الخلق ونقصوه، في حين رفعوا من شأن رؤسائهم وجعلوهم فوق النبي الأعظم في الأخلاق والإرشاد. سبحانك اللهم، إن ذلك بهتان عظيم. سبحانك، تهدي من تشاء وتضل من تشاء، وبك العصمة والتوفيق.

أقسام فعل العبد. اعلم أخي المسلم أن الأقسام التي تدخل تحتها أعمال العباد تنقسم إلى 7 أقسام: الفرض، وهو ما يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه في الآخرة، والفرض على قسمين: مفروض فرضا عينيا يجب على كل مسلم، كمعرفة 13 صفة لله تعالى ومعرفة أحكام الصلاة والصيام وغير ذلك، ومفروض على الكفاية، إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، كالصلاة على الجنازة. المندوب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، كتشميت العاطس، أي أن تقول له يرحمك الله. المحرم، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، كشرب الخمر والزنا. المكروه، وهو ما لا يعاقب فاعله بل يثاب تاركه إذا كف عن فعله ابتغاء مرضات الله. المباح، وهو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه، كأكل العدس بدل الأرز، إلا إن نوى بالأكل الذي هو مباح التقوي على طاعة الله، فإن له ثوابا على فعله حينئذ. الباطل، وهو بمعنى الفاسد، وهو ما فقد بعض شروط صحته، كالصلاة بلا طهارة والصيام بلا نية. الصحيح، وهو ما استوفى الشروط والأركان. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء يا واصف الأقصى.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 31 إلى الآية 73 من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد، اليوم الثلاثة 21 تموز 2026، الموافق ل6 صفر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت بكل حماس، ما بدنا ناس مشوبة، ما بدنا ناس عم تنق من الشوب. رواء، نحنا الأمور
4: أكيد
3: تحت،
4: أنت
3: الأمور تحت، أنا أول واحد بني أصلا. معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا بإيمان.
4: صباحو يا علي، صباحو لكمال، صباحو لكل متابعينا الكرام، وكمان تحياتنا لكل اللي عم بيتابعونا شو ما كان وقتهم، لأنه بعرف في ناس بيحضرونا المساء ونحنا منقول لهم صباح المعرفة، فشو ما كان وقتكم هلأ يسعد كل أوقاتكم، ونتمنى لكم يوم مليء بالخير والبركة.

0: مثل العادي فقرات كتير بانتظاركم اليوم وكمان
1: بعد مجرب
0: يعني صوتي معلي اعذروني بس بدي لكم انه اليوم في فقرات كتير بانتظاركم ان شاء الله خاصة هيك خبرية اليوم كتير حلوة والفقرة الصحية معلومات كتير مهمة بتفيدكم بإذن الله وبدي اذكركم برقم الواتساب اللي فيكم تتواصلوا معنا عليه هو 0166760202 بعتوا رسائلكم وتحياتكم للناس اللي بتحبوها وكمان بتوجه تحية لكل اللي رايح هلأ على أشغالهم وخاصة إذا كان شغله بعيد وعم يسمعنا تحية مميزة لك
1: بعرف في ناس يعني بتقطع مسافات منيحة
0: صح.
1: يعني من الشمال على بيروت من البقاع على بيروت من الجنوب على بيروت يعني كل حدا عم يسوق سيارته وعم يسمع صوتنا نتمنى لك هيك نهار مبارك ورحلة موفقة

0: بلش اقرا رسائل شوي قبل ما فوت بدعاء اليوم. هادية صندقلي بتوجه تحيه صباحيه مليئه بالخير والبركه لنا وللمستمعين لاسره الاذاعه وخاصه زملائها بالقسم السياسي واحبائها بجروب القلوب البيضاء. كمان من الرسائل اللي وصلتنا يا ريت تكتبوا اسمكم مع كل غادة بيضون بتقول صباحكم فرح وراحة عنجد هالبرنامج بننبسط فيه وبفرح قلبنا. منقول لعلي عمره مباركة وعقبالنا جميعا. منا هينة تفيقوا بكير لتسيرونا. بس حلو الفيقة بكير.
1: حلوة الفيقة بكير وحلوة هيك نتسير نحن وياكم بالمواضيع الأنية يعني اللي عم تنحكى هلأ بالبلد وأشياء بتفيدنا وبتفيدكم يعني مثل ما أنتوا عم تستفيدوا نحن كمان قدكم نفس الشيء عم نستفيد.
0: عم تقلي اشرب بيبونج.
1: يلا عليك بالبيبونج. ماشي هلأ بنعمله بالبريك. هدي لطشي لقلي بحس. يلا علي شحيمي صباح للأستاذ علي كمان مصطفى زياني إن شاء الله بيرجع بالسلامة. أهلا وسهلا فيكم. سعد شهاب كمان منصبح عليك بالخير والبركة. سناء شمس أهلا وسهلا فيك. سناء مرعي كمان يسعد صباحك.
0: خلود الحسين تعرفت عليها بالعمرة, هي راحت مع الديوان ب11 تموز وهن راجعين هلأ يعني هني صاروا الله. هلأ مثل ما بعتت لنا بالأراضي الأردنية فبدي أتمنى لكم أنه توصلوا بالسلامة إن شاء الله. خلود كانت هي وولادها يعني هي وآدم ومحمد أبو عيدة فتحية كبيرة لكم, تحية لكل الموجودين بحملة الديوان هلأ وراجعين بالبار إن شاء الله بتوصلوا بالسلامة. عم تقول تحية لرفاق العمر رفاق رحلة العمرة وهيك
1: وبس هيك. ما سألتك كيف كان الطقس بالأردن لما مرقتوا بالأردن؟ كيف حسيت برد شوب سقعة؟
0: شوب أكيد وين برد شوب. ما في برد بس شوي نحن كنا بالأردن على الفجر فشوي هيك لسعة برد خفيفة يعني بس ما في شوب.
1: بذكر أنا من كذا سنة لما رحت بالبر وقطعنا بالأردن يا علي يعني سقعتها سقعة الصحراء تقريبا كانت بآخر السنة كان كتير سقعة وعلى الفجر كمان يعني المي اللي عم نتوضى فيها كانت بوز هلأت فقلت لا بدي أسألك.
0: نعم أكيد عم تقول اليوم برود بالأردن خلود.
1: أوكي جيد.
0: طيب إذا هني هلأ بالأردن يعني متوقع يوصل الظهر إن شاء الله
1: تقريبا ظهريات بعد الظهر حسب التسهيل. أم قويس بتصبح علينا صباح الخير والقشطة والحمد لله على سلامتك يا علي استغفر لنا. حب توجه تحية لأم أحمد سمحة وبتقلى سلامة قلبك يا حبيبة قلبي وماريا موسى وكل معلمات الثقافة الإسلامية.
0: صباحو علي وإمام بونجورين اشتقنا لكم. علي منور محمد بغدادي تحية لك يا محمد الله يجبر بخاطرك. شو رأيكم نسمع دعاء اليوم؟
2: دعاء اليوم.

علانيتي صالحة، اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.

0: اليوم. الله الله
1: الله. حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الثلاثاء 6 صفر 1448 الموافق ل 21 تموز 2026. منذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو يا ذا الجلال والإكرام ألف مرة. إذن يا ذا الجلال والإكرام ألف مرة. من أسماء الله تعالى ذو الجلال والإكرام، أي أن الله مستحق أن يجل فلا يجحد ولا يكفر به، وهو المكرم أهل ولايته بالفوز والنور التام يوم القيامة.

0: كمان عنا رسالة من محمد خالد بقول عمره مباركة لمصطفى زياني. سناء كمان تحية لإليك, بتوجه تحية لدعيم مرعي وزوجته, وكمان للحاج جمال سراج. شو كمان شو عندنا؟
1: في عنا بدي صبح على ست أم بلال برجاوي, على ست ندى الجوجو, نادرة دباخ, ست أم محمد كمان. يسعد صباحكم حبيبتي حاجة إيمان وأخ علي, والحمد لله على سلامتك للمرة الثانية. تحياتي لكمال ولأسرة الإزاعة. وبدي أتشكرك كثير على هالأدعية الجميلة. كمان في عنا رسالة, تحية لألنا, بس من مين؟ من مين تحية لألنا؟
0: أوكي
1: أوكي, وبدنا أنشودي لخالد الأطيار.

كيف بده يكون الطقس اليوم بالايام الجايه وشو قصه هالشوبات اللي عم يحكوا عنها والذروه وما بعرف شو هلا بدي اعرف

0: النفس.
1: طقس صيفي اعتيادي، وحطوا لي ثلاث اسطر تحت اعتيادي، لانه اعتيادي. كل سنه بنتفاجئ نحن انه شهر
0: الصيفيه وفي شوب الصيفي
1: كثير شوب، وهذا طقس صيفي اعتيادي يا جماعه. يعني نحن بتموز بعز الصيفيه وطبيعي يكون الطقس هيك. خلينا نتفق
0: خلينا نكون متفقين على هالشغله.
1: لا لا بعدين المفاجاه
0: كمال بده يعمل لها مفاجاه.
1: لا ما تسبق لي القصص هلا، بعدين
0: ما تحرق له الامور،
1: خليني اتاكد من المعلومات اللي عندي. طيب
0: صدق.
1: اللي بدي احكي انه نحن في كتل هوائيه دافئه جدا عم بتجي من منطقه شبه الجزيره العربيه، وعم تؤدي لارتفاع درجات الحراره ببلاد الشام وخاصه بلبنان وعلى الجبال بالاخص، واللي عم يخلينا نحس بالشوب كتير هو الرطوبه المرتفعه.
0: نعم
1: مزبوط. الذروه لهيدي الكتل الهوائيه الدافئه هي بين اليوم والجمعه. يعني بين اليوم والجمعه حبلشوا تشوفوا ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، ودرجة الحرارة المحسوسة نهار الخميس والجمعة قد تصل على الساحل للأربعين.
0: يا إلهي
1: وخدي لك هالخبرية.
0: أنت جاي الشتوية
1: حزاري ببعلبك قدي
0: بدي
1: نهار الخميس بتوصل لـ 48 درجة.
0: لا عم تمزح؟
1: ببعلبك نعم.
0: خلص ما بقى أطلع غيرت رأيي.
1: ولكن بعد نهار الجمعة بترجع هذه الكتل الهوائية الدافئة بتنكفئ عن منطقتنا، وإن شاء الله بكرة جايب لكم أخبار عن الويك أند.
0: أخبار حلوة؟
1: أخبار يعني من المتوقع أنها تكون حلوة،
0: من المتوقع
1: تلطف الأجواء شوي يعني.
0: نعم.
1: فهذه رطوبة عالية وهذه أجواء الصيفية، بتبقى درجة الحرارة مثل ما قلت لكم على الساحل على 33 درجة المحسوسة، 38 درجة بالنهار، بالليل 23 درجة، ورطوبة بتوصل ل 70%.
0: سبحان الله، مع ارتفاع درجات الحرارة يا علي عم تلاحظ قديه عم يصير في حرائق كمان وخاصة بموترات الأبنية.
1: صح.
0: يعني بدنا ندير بالنا كتير للسلامة العامة، بدنا ندير بالنا من هيدي الأمور لأنه الكابلات ما بقى عم تحمل، وكل شوي بنسمع أنه في موتور ببناية إكس أو إجراج احترق، فديروا بالكم وإن شاء الله ما بيصير عليكم شيء.
1: حتى الساعة ما عم تحمل يعني مثلا اللي اخد اشتراك كم امبير معود انه يدور عليها قصص، عم بيلاحظ انه ما بيقدر يدور القصص اللي تعود يدورها، هذا كله من الشوب والحراره المرتفعه.
0: صبروا يا جماعه، صبروا
1: صبر.
0: نعم.

0: ومثل درجات الحرارة المرتفعة كمان أسعار الذهب عم ترتفع. وبآخر التحديثات بتشير أنه سعر الأونصة لحظة شوي أوكي سعر الأونصة وصل لل 4045 دولار من شوي، أما سعر جرام الذهب اللي هو 24130 دولار، عيار 22120 دولار، وعيار 21114 دولار.
1: لا طلع رجع
0: طلع نعم
1: نعم.

0: 13 يعني على البرود.
1: كتير حلو
0: برود ولطافة يعني.
1: يعني بس بوردنا على الخبرية، عرفت كيف؟
0: هند الدعوق تحية كبيرة لإلك ولزوجك، بتقول عمرها مباركة، بارك الله بكم والله يجمعنا على أرض عرفات بإذن الله، إذا مش هالسنة السنة اللي بعدها يعني. آمين. الله كريم.
1: آمين. الله كريم.
0: شو عندك شيء بدك تقولي؟
1: لا
0: بعد الفاصل. بعد الفاصل إيمان سألوا أشخاص تعافوا من الطرش، يعني كانوا عندهم ضعف بالسمع تعافوا منه، فسألون شو الأشياء اللي كانوا بيتوقعوا إنه هي بلا صوت وطلعت بالحقيقة إلى صوت، وشو الأشياء اللي كانوا بيتوقعوا إنه هي بتصدر أصوات وطلعت ما بتصدر أصوات. فكانت هذه الأجوبة، هالأجوبة اللي كانت خلينا نتفكر شوي بالنعم اللي نحن فيها.
1: أكيد.
0: ابقوا معنا.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت
9: كمان. ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: خبرية اليوم.
1: هيك دغري كمان
2: دغري خلص هيك قرر كمان تفوتوا بخبرية اليوم.
1: منعلق على هالأنشود الحلوة يعني.
2: ما ترك لنا مجال.
1: أعطينا فرصتنا.
2: كتير طيب. حلوة.

0: عليه الصلاة والسلام. خبرية اليوم يا إيمان فيها كتير من العبر. خبرية يعني هي قصة حقيقية صارت يعني.
1: نعم.
0: وبتخلينا نتفكر بالنعم اللي نحن عنا إياها وقد نحن ما نحس يعني. بتعرفي في كتير نحن عنا نعم ما منحس فيها لما نفقدها.
1: نعم صحيح.
0: فسألوا أشخاص على أحد المواقع الإلكترونية. هؤلاء الأشخاص كانوا عندهم ضعف بالسمع يعني يوصل لمرحلة يعني ما بيسمعوا شيء مش بس ضعف يعني وتعافوا من الموضوع. فسألون عن الأشياء اللي كانوا بيتوقعوا أنه هي بلا صوت وكانت بالحقيقة إلى صوت وعن الأشياء كمان اللي اكتشفوا أنها إلى صوت يعني من بعد ما تعافوا. فأحد المتعافئين
1: يقدروا يميزوا شو يعني صوت؟ يعني إذا هو مثلا ولد أصم بيعرف شو يعني صوت؟
0: شوفي شو صار.
1: سبحان
0: يعني
1: الله.
0: أحد المتعافين تفاجأ من بعد ما تعافى أنه لكل شخص صوت مختلف عن الآخر.
1: سبحان
0: ما
1: الله.
0: كان بيعرف. فتاة صماء كانت تظن أن الأيس كريم يصدر صوتا أثناء ذوبانه.
1: يا الله.
0: يقول أحد المتعافين عندما حصلت على العلاج يعني أو المساعدة بالمستشفى وكنت في طريق خروجي من المستشفى بقيت يعني بيطلع لورا طول الوقت. هو عم بيمشي عم يطلع لورا لأنه عم يسمع صوت. فقالت له أمه هذا الصوت هو صوت خطواتك أنت على الأرض. ما كان بيعرف.
1: سبحان الله.
0: شخص أصم متعافي سمع صوت خرير الماء لأول مرة ولم يكن يصدق أن للماء صوتا. كما تفاجأ أن المشي على التراب يصدر صوتا وأن تساقط المطر يصدر صوتا وأن تساقط الثلوج الخفيف لا يصدر صوتا. شخص أصم قال لم أكن أعلم أن تقليب الورق يصدر صوتا وفي اليوم الذي وضعت به سماعة لأول مرة لا يسمع وعندما استلقيت على سريري بالمنزل لم أتوقف عن تحريك الحاف لأن ذلك الصوت كان مريحا. فبقي كل الليل عم بيقلب من اليمين لشمال من شمال لليمين لأنه هذا صوت الحاف مبسوط فيه. مبسوط فيه. فتخيلوا نحن بالنعم اللي نحن عنا.
1: بأي
0: يعني.
1: نعم نحن عايشين. وهول القصص نحن ما بنشتلق لهم يعني بيومياتنا بعجقة يومياتنا ما بنفكر بالتفاصيل اللي ربنا وهبنا إياها. بينما إذا بتطلع بكل الشغلة قد بدك تقعد تتذكر وتتذكر ما حتقدر تحصيها. بعض الأكابر الصالحين سألوه كان تقدم كتير بالعمر وبعده بصحته وبعده أعضاءه سليمة نظر وسمع وكذا هيك. فقالوا له أنه شو السر بهيدا الأمر؟ قال لهم حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر.
0: سبحان
1: حفظناها
0: الله.
1: في الصغر يعني بيعد عن المعاصي وعن الحرام ما استعمل إيديه وإجريه وعينه ولسانه وتمه بما يغضب رب العالمين. فالله تعالى أدام له هذه النعم لحد ما وصل لها العمر المتقدم. يعني دايما قولوا الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: بدي بارك له للحاج عبد الرحمن الأخرس بأنشودته الجديدة أنا والهان. ألف مبارك على هالأنشودة. كلمة ريما أصقص إنشاد الحاج عبد الرحمن الأخرس ميكس وماستر عبد الله الجندي. تحياتنا لكم. أنشودة رائعة حتسمعوها عبر أثير إذاعة نداء المعرفة. وين صوتك عليك؟
1: ميكروفوني مطفي كمان ما بدو يعني أحكي.
0: مسكر عليك على الآخر.
1: بدون أنه أنشودة جميلة جدا وستيل جديد على الحاج عبد الرحمن. صح. يعني ما شاء الله أنشودة جميلة جدا وبدي بارك له أنا كمان.

0: عنا رسالة بيقولوا فيها: أنا فاطمة وفي قنواتي بتوجه تحية لوالدتها إيمان شهاب وأختها كمال. عم يتنمر
1: كمال ولو
0: عم يتنمر علي إنه أنا مريض. طيب
1: له سلامتك، بتعمل له كباية بيبونج ورقك الدنيا مثل ما قالت لي خالتي.
0: الله يرضى عليك يا كمال. طيب نعم. فاطمة قنواتي بتوجه تحية لوالدتها إيمان شهاب وأختها، وقري الرسالة انت.
1: يسعد صباحكم، تحية لإيمان شهاب وسعد شهاب ومروة قنواتي ولعبد الرحمن قنواتي وفاطمة قنواتي وكل آل قنواتي. منيح هيك؟ تمام.
0: نعم.
1: تحية لكم إيمان وعالي، أحلى صباح مع صباح المعرفة. بدي صبح بابا كمان الحاج يوسف خرفان، صباح مبارك بكل خير إن شاء الله لأسرة الإذاعة ولمجموعة حمزة أسد الله ومجموعة عمار بن ياسر بعمرة الديوان، وأقول لهم تقبل الله طاعاتكم، الله يرزقنا العودة.

0: اي هذه بدنا نقول سؤال اليوم. لا قبل سؤال اليوم
1: الفقرة الصحية. الفقرة الصحية الموضوع صح. اليوم كتير مهم وافتكر كتير ناس بيعانوا منه. بدنا نحكي عن جرثومة المعدة. شو هي جرثومة المعدة وشو العوارض اللي بتدل انه الشخص عنده اياها؟ رح نحكي اكتر عن هالموضوع.
0: شو في اسئلة على هالموضوع؟
1: صحيح
0: كتير في اسئلة.
1: حتكون معنا بعد شوي الدكتورة نبيلة رجب مباشرة من ألمانيا. فابقوا معنا.
2: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
3: الصحة ما عادت مثل أول.
4: ديروا بالكون على صحتكم.
1: إذن شو هي جرثومة المعدة وكيف بنعرف أنه زعلنا إياها وشو العوارض؟ بيسعدنا نستضيف لنحكي أكثر عن هالموضوع مع الدكتورة نبيلة رجب مباشرة من ألمانيا. يسعد صباحك دكتورة وشكرا على تلبية الدعوة.
5: صباح الخير
1: إيمان،
5: صباح الخير لإيمان.
0: يسعد صباحك.
1: الله يسلمك، بارك الله بكم. نعم بتعرفي بعد العمر ثلاث أرباعنا بنمرض.
5: صحيح.
1: نعم
5: سبحان الله.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طيب دكتورة نبيلة، بداية خلينا نعرف جرثومة المعدة شو هي؟
5: أيوة، جرثومة المعدة هي اسمها هيليكوباكتر بايلوري انفكشن. هي بكتيريا موجودة عند كتير من الناس، أكثر من 50% من الناس موجودة عندهم هالبكتيريا ببطانة المعدة بقلب الجوة. بس 80-90% من الأشخاص ما عندهم عوارض، يعني موجودة هي بس ما بتعمل شيء. من وين بتجي هي؟ ممكن تجي من الأكل الملوث، ممكن تجي من المي الملوثة، يمكن تجي من شخص تاني عنده إياها هالبكتيريا. إذا أكلنا مثلا بالمعلقة نفسها، إذا أكلنا مثلا بالصحن نفسه اللي هو عم بيأكل فيه ومثلا وكان عنده هو عوارض، أو بمناطق هي بيكون فيها سوء نظافة أو بأماكن مزدحمة كتير وعندهم قلة نظافة. هلا بس 10-20% من الأشخاص يلي عندهم الجرثومة بيعملوا عوارض وبيعملوا يعني علامات سريرية بنعرف فيها إذا هو عنده هيدي الجرثومة.
0: نعم، كيف تتنقل دكتورة هيدي الجرثومة وشو الأعراض اللي ممكن نلاحظها على المريض؟
5: مثل ما قلنا انه كتير من الاشخاص من خلال الطعام او خلال الاكل الملوث توصل لعنده.
0: نعم.
5: ولكن ما دوهم تعمل عوارض، يمكن تبقى عنده طول حياته ما يعمل عنده عوارض. يعني هلا في اشخاص بيصير عنده مثلا مثل راس معدته بتوجعه، حرقه براس المعده، بياخد لفتره دواء ما بيحس حاله تحسن عليها. في ناس بتعملون نفخة، في ناس بتعملون لعية نفس، في ناس بتعملون مثلا استفراغ متكرر، في ناس بتعملون كتير بتدشوا، بيصير انه ما كنت انا اتدشى يصير اتدشى كتير بالنهار. في ناس مثلا بيقول لك انه بشبع دغري، ما كنت انا هيك، كنت اكل مثلا صحن هلا عم باكل نصه وعم بشبع دغري. في ناس ما بقى عم بقدر اكل، عندي فقدان شهية. في حتى في ناس بتصير الجرثومة عملت لهم قرحة وبتعمل لهم وجع لما يكون ما اكل مثلا او عند الجوع، بيقول لك انه كل ما جوع بحس وجع كتير او بمعدتي. او مثلا في ناس بيعمل لهم تغير بلون البراز، بيصير البراز اسود نتيجه مثلا الدم اللي عم بينفرز من هيدي القرحه. او ممكن ناس تصير لدرجه تستفرغ مثلا تفل مثل تفل القهوه، يعني لون اسود او دم نتيجة هاي
0: الأرحة
5: اللي صارت من وراء
1: هيدي
5: الجرثومة.
0: أيوة.
1: دكتورة نبيلة، بما أنه ذكرتي موضوع اللي بتدشوا كتير ونحن يعني أنا بشوف كتير ناس بيعانوا من هالموضوع، معلي بس هيك بدي أسألك شو بيكون سبب هالموضوع؟ يعني جرثومة المعدة ولا في أسباب تانية بتأدي لهالشي؟
5: في أسباب تانية. يعني نحن أول شيء يعني في أسباب مثل ارتخاء الصمام بين المريء والمعدة ممكن يعمل هالشي. ناس اللي عندهم مثل فتق، منقول فتق بقلب المعدة بتعمل هالشي. في ناس لما يكون عندهم كسل بالجهاز الهضمي ممكن يعمل هالشي. فنحن منجرب تجريبيا أول شيء نعطي أدوية يعني تشد شوية هالجهاز الهضمي، تعطي اندفاع لحتى يقدر يفضي المعدة ما يكون بقلبها في هواء، نعطي أمرار أدوية مثل ريلاكسنت للمعدة ما تكون مشنجة. يعني على أمل أنه مثلا خلال أسبوعين تروح عنده هالعوارض. في حال ما صار هالشي ساعتها نحن بنلجأ أنه نعمل له فحص النفس أو نعمل له مثلا نادور لحتى نشوف هل سببه غير أنه بس العضلات أو بس مثلا أمرار نفسيا.
0: دكتورة بدي أسألك، إمتى بتصير الحالة خطيرة يعني بدها متابعة ما بينسكت عليها، بدنا نروح نعمل منظار، بدنا نشوف شو الطريقة لنحل لهالمشكلة؟
5: أيوة. هلا بقول لك إنه قلت لك في أشخاص كتير ما بيكون عندهم عوارض، ولكن لما تظهر هالعوارض ونحن مثلا نجرب مثلا تجريبيا أسبوعين بدواء حماية كذا ما مشي حال المريض، ليش نحن مطلوب نعالج هيدي العدوى؟ لأنه هي ممكن تعمل أرحة بالمعدة أو بالإثني عشر، ممكن تعمل بعدين أرحة ونزيف، ممكن تعمل فقر دم نتيجة هالشي، أو نقص بفيتامينات مثل فيتامين البي 12، أو ممكن لدرجة إنه هيدي الأرحة عم تعمل مشاكل، بتعمل أمرار سرطان. فلما يكون مثلا أحدا عنده شخص نقص وزن غير مبرر، يعني مش إنه هو عامل دايت، عنده صبوع عوبة بالبلع، عنده قيء مستمر كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، هذا ما بقى عم بيستفرغ كل يوم، ما بقى عم بيقدر ياخد إنه يعني كل شيء بيقدر يحتاجه للنهار، إذا عنده قيء مستمر مع لون أسود أو لون أحمر أو براز أسود، ساعتها هذا كمان كله يستدعي إنه هو هلأ يروح عند الحكيم ليشوف شو المشكلة.
0: أيوة
1: نعم. تفضلي دكتورة.
5: كنت بدي أقول إنه في أشخاص ممكن يكون عندهم فقر دم غير مفسر، يعني أنا مثلا كان دمي طول عمري 12 هلأ مثلا صاير 9، ليش مثلا؟ ممكن هيدي نتيجة هيدي الجرثومة، فمشان هيك بنعمل بهيدي الحالة تنظير المعدة.
1: نعم. طيب شو طرق العلاج والوقاية بهالموضوع؟
5: بس لأذكر إنه تشخيصه في عنا أنواع تشخيص، مش دغري نحن بنعمل تنظير، ممكن نعمل فحص نفس، هذا سهل كتير، يعني واحد بخلال النفس بنعرف إنه هل البكتيريا اللي عم تفرز إنزيم اسمه يورياز ببين معي، فبيعرف إنه هيدا المريض هلأ عنده هيدي الجرثومة، ممكن بتحليل براز بعرف هالشي، ممكن في أجسام مضادة أنا بعمل فحص دم بعرف إنه هيدا الشخص كان عنده أو هلأ صاير عنده هيدي العدوى البكتيرية، أو مثل ما قلنا بفحص التنظير بيأخذ خزعة من جدار المعدة. العلاج تاعها هو علاج رباعي، يعني نحن من زمان كنا نجرب دواء التهاب واحد، بس هلأ نتيجة إنه في عنا مقاومة مضادات حيوية بكذا منطقة، فنحن بنعمل علاج بثلاث أدوية التهاب مع حماية للمعدة لمدة 14 نهار. في دواء جديد نزل ممكن لعشرة أيام، بس هذا كمان بيحتوي على ثلاث مضادات حيوية مع حماية للمعدة. من بعد هالشي نحن بعد ما ناخدها بنعمل بريك 4 أسابيع، وبنرجع بنعمل فحص النفس نتأكد إنه هيدي الجرثومة راحت، وإلا بنرجع بنعيد العلاج. هلا كيف واحد وقاية؟ الوقاية إنه واحد كل شيء أكل بده ينظفه منيح، بده يشرب مي نظيفة، بده يغسل إيديه كتير منيح. الشخص اللي عنده عدوى وبيعرف إنه عنده جرثومة المعدة إنه واحد ما يأكل من وراه بنفس المعلقة بنفس الصحن إلا ما يغسله، وأكيد إنه الأكل يكون يعني مطهور كتير جيد. يعني
0: نعم دكتورة، يعني بالنهاية هيدي الجرثومة بنقدر نتخلص منها؟ بتروح ولا لا هيدي بدي أتعايش معها بنظام حياة بنظام أكل خاص؟
5: لا بتروح. بتروح الواحد بس لما يكون عنده عارض واكتشف انه هيدي نتيجة هيدي الجرثومة بياخد لها علاج. هذا العلاج يعني غالبا اكثر من 90% خلص بتروح من اول مرة. في حال ما راحت في عنا طرق نحن تاني فينا نعملها، انه نفس الدواء بنرجع بنعيده، ممكن واحد بديل بنرجع بنعطيه، ولكن هي بتروح.
0: أمرار المريض دكتورة، سؤال أخير لو سمحتي، أمرار المريض بيكون مأشكل عليه أنه هل هي جرثومة المعدة أو كولون عصبي أو ارتجاع مريء أو سيبو أو غيره من هيدول الأمور، هو كيف بده يقدر يعرف؟ كيف بده يحدد لحتى يعرف شو مشكلته تحديدا؟
5: صحيح. هلأ هو عادة المريض بس يصير عنده هيك مثل شيء بالمعدة حاسس أنه منه مرتاح، بيجرب له الحكيم أنه يعطيه حماية للمعدة، بيعطيه شيء مشان يشجع حركة المصران لمدة أسبوعين. في حال مش الحال كانت هيدا مش جرثومة، لأنه جرثومة ما بترتاح بس على حماية المعدة.
0: نعم.
5: من بعد هالشيء مرتاح المريض كان به، مرتاح المريض بيرجع بيروح عند الحكيم، لأنه الخطوة الثانية هي عملية تنظير لحتى واحد دغري ياخد خزعة ويحللها.
1: نعم. بعد في أسئلة إيمان؟
0: لا هيدول هني
1: إيمان ماشي أنت زيارة أنت بزيارة عند الدكتورة نبيلة
0: شايف استشارة
1: شكرا لك
0: شكرا كثير لك دكتورة نبيلة نهارك أسعد شكرا لك
1: الله معك
0: مع السلامة
2: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان
3: الصحة ما عادت مثل أول
4: ديروا بالكم على صحتكم

0: طيب حضروا لي حالكم وجهزوا لي رسائلكم، لأنه هذا السؤال كنت عم بأجله من جمعة لجمعة، آخر شي حطيته بالحلقة اللي أنا بكون فيها وكنت حاطه مبارح، بس لقيت لأنه الجو مبارح كتير عمره
1: غير لنا السؤال،
0: غيرته ونقلته لليوم. حضروا لي حالكم لسؤال اليوم، بدي مشاركة
1: كثيفة.
0: كثير كفيفة. يلا طلعنا بجنريك سؤال اليوم يا كمال.

0: سؤال اليوم. سؤال اليوم من الآخر. شو القصص اللي قد تصير بالشغل بتخلي العلاقة متوترة بين زملاء العمل؟
1: أيوة.
0: بعتولنا أجوبتكم، خلينا نناقش هالموضوع ونحاول نلاقي
1: بشفافية وموضوعية. بعتولنا على
0: 01
1: بلا لطوش 01 66 76 02. شو القصص اللي بتصير أو قد تصير معكم بالشغل وبتخلي العلاقة متوترة بين زملاء العمل؟

0: إيمان، شو برأيك القصص قبل ما بلش؟ بلشت الرسائل لأنه
1: بلشت الرسائل. خلينا اغتنم هيك الفرصة سريعا قبل ما فوت بالموضوع. صبح على تيريز من سد البوشرية، أهلا وسهلا فيك يا تيريز. هلا بقرأ إجاباتك كمان. برأيي الغيرة بركة، الغيرة بتعمل مشاكل بين الزملاء بالعمل،
0: وفي نوع من الأشخاص اللي بيكون موجود بالشركات. هلا ما كل الشركات بيكون فيها هذا الشخص. نفسي عم يروح أنا يعني لحظة، ما بعرف عادي. ففي نوع من الأشخاص اللي هني هول اللي بيبيضوا طناجر، اللي هو بيعمل حاله انه هو بده مصلحة الشركة ودائما بروح عند المدير. انه انا ما بدي مثلا، انه ما قصدي احكي على هذا الشخص بس هذا الشخص عمل هيك، بصير بيوقع.
1: ايوه
0: اخواننا السوريين بيقولوا عن هالموضوع بتقله براغي.
1: ايوه
0: بتعرفي هذه بتقله براغي.
1: أيوة
0: يعني بروح بفخت فيه عند المدير. نعم. المدير ينقم عليه ويطرده.
1: ايه ولهيديك ياخذ هيدا البوزيشن انه اللي بجيب اخبار وهو الاول باول عم يعمل فولو اب لكل المواضيع. ما هيك بتصير الأمور. لا لا
0: أبدا
1: لا.
0: أبدا
1: لو بتهمك مصلحته كنت حكيته. إذا شفته مقصر بناحية معينة يروح انصحه مباشرة ديركت لإله من رأسك لراسه. يعني ليش تدخل أطراف آخرين إذا ما قدرت تعالج المشكلة؟ بترجع للتراتبية الإدارية أكيد، بس فيكن أنتوا بين بعضكم تشتغلوا بهيد الأمور وتحلوها.
0: الدكتورة نبيلة رجب بتقول عدم توزيع المهام بالتساوي. فيها كتير وجهة نظر هذه القصة، لأنه أمرارها عدم توزيع المهام بالتساوي بتولد الغيرة أحيانا.
1: نعم.
0: أو مثلا بتصير بتولد قد تكسر قلب حدا، يعني أنه طب أنه ليه دايما كل المهام عم تعطوها لهذا الشخص وأنا ما عم تعطوني مهام مع أنه أنا أدى، يعني ممكن أنا أعطي ممكن أنا شارك. فنعم هذا من الأسباب اللي بتخلي هيك في توتر بين الزملاء. صباح الخير للأحباب جميعا. تبييض الطناجر والنميمة بين الزملاء. هذه النميمة هي شو كتير، هذه النميمة
1: الغيبة والنميمة هول اللي حذرنا منهم النبي عليه الصلاة والسلام. بكل المجتمعات، بالبيوت، بالعمل، يعني وين ما كان الواحد يحفظ لسانه. كنا عم نحكي من شوي انه كيف ربنا بيحفظ لنا النعم بس نكبر، حافظوا عليها انتو بشبابكم، يعني حموها من المعاصي.
0: هذه قصة النميمة كتير موجودة احيانا بالاشغال. بيجي مثلا زميلك بيقول لك ليك علي مثلا، انه علي بدي خبرك إيمان شو قالت عنك مبارح. أنت دغري قصرة دغري هيك هم، لا ما بدي أعرف،
1: ما بدي أعرف،
0: ما بدي أعرف، لا بس بدي أقول لك، بس لا تقول له ما بدي أعرف. يعني أكيد النفس هون بتكون عم تقول له لا أعرف وهيك، لا أنت قصرة من هون. لأنه إذا عرفت قد يكون هو نقل لك الخبر مش مزبوط، نقل لك الخبر غلط، وإذا عرفت فيه لهالخبر بتبلش نفسك تشتغل فيك وتصير تنقم على هذا الشخص
1: وتصير. ويمكن له مصلحة أنكم أنتوا اتنيناكم تختلفوا. نعم. يعني في هدف براسه وعرفته. كمان تيريز عم بتقول أنه من أسباب اللي بتعمل مشاكل وبتخلي العلاقات متوترة بين الزملاء الحسد، الغيرة من تقدم زميله، الأنانية أنه بده كل شيء بالعادة لإله، كل المصالح تكون لإله. المحبة هي اللي بتجمع الزملاء، ولما بتكون الإيد وحدة فأكيد كلامك صحيح. والابتعاد عن الغيبة والنميمة.
0: ميران دمشقية بتقول نقل الحكي بلا عازة والغيرة سوء التفاهم، وكمان كتير من الناس عم ينسوا تحسين الظن والتماس الأعذار.
1: شوفي منا هيدا بالشرك وبالمؤسسات وبالأعمال وبالأشغال، أنه بيعرفوا أنه في هيدا اللي بيسموها العصفورة، بيسموها هيدا اللي بتنقل الأخبار، أصلا عارفين مين هو. فلذلك ليش لا تحطها على حالك، يعني تكون أنت بهيدا المركز، واللي عامل هيك يتوب لرب العالمين ويرجع يصلح أموره ونفسه بدها علاج كتير.
0: نعم. أمرار بالشرك بتلاقي في جروبات يعني في مجموعة ما بيحكوا إلا مع بعض ومجموعة تانية بيحكوا عليهم لهول المجموعة.
1: نعم.
0: ما لا ينبغي، لا ينبغي أبدا هالقصص. ودايما عملوا قصص بالشغل تعمل هيك إلفة، يعني مثلا كم مرة بالأسبوع تجتمعوا على الغداء مثلا بالإذاعة كلكم، ما عم بقولكم جيبوا أكل من برا، يعني أكلتكم أنتوا سخنوا مع بعض.
1: هذا مقترح لإلنا.
0: أنا قلت إذاعة. أوكي. لأنه بالإذاعة بيتروقوا كل يوم مع بعض.
1: نحن دايما بنعمل هذا الشيء. صحيح بيزيد الألفة والمحبة وحقيقة بتحسوا بجو العيلة. غاب حدا بيتفقدوا، مريض شبو شيء هيت لنساعده، يعني مهمة هيدا.
0: سوسن أو سوزان عفوا، سوزان من السويد بتقول من الأسباب هي الغيرة والغيبة والنميمة والحسد وعدم الثقة والالتزام.
1: يا لطيف.
0: في ناس لتوصل لمركز بتفكر أنه بدها تطلع على كتاف الباقيين، وأكيد المدير القدير بيعرف كيف يكون واعي ويعالج المرض والمرضى بروية ووعي بدون ما يزيد المشاكل.
1: صح صح صح.

0: أيضا من الرسائل وصلتنا أبو حسين وأم حسين عيتاني بصبحوا علينا، شكرا لكم. وعم يجاوبونا على سؤال اليوم، شو القصص اللي قد تصير بالشغل وتخلي العلاقة متوترة بين زملاء العمل؟ عم بيقولوا التنمر والاتكال على الآخرين، يعني الاتكال الزايد على الآخرين، وأنه يقعدوا يتأمروا، يعني إيه عرفت شو يعني يتأمروا، جيب لي وعمل لي وسوي لي، يعطي أوامر ويعمل معلم على الآخر.
1: أنا بفهم أكتر منك، عرفت هي هيك.
0: لا هذا اللي بده يعمل بوس، إنه جيب لي وعمل لي وسوي لي، وما بيشارك بشي هو، ما بيخدم حدا.
1: نعم.
0: لا عم تضحك كمان.
1: كمان عم بيقولوا بيصير في كتير

0: مكانة.
1: بتعرفي في أمرار بالأشغال بتلاقي حدا وبالغالب هذا الحدا بيكون عنده بوست يعني بيكون مدير المحاسبة أو مدير شيء
2: أصلا
1: بتلاقيه حط حطاته لشخص بتجي بدك تسأليه ليش حاطت حطاته أنت لهالشخص ما عنده سبب بس هيك هو ما ميل لقله
2: ما في كامستري
1: ما في ايه ما في كيمياء بيناتهم فبصير بيقعد بنقر له على الطالعة والنازلة وبيقفله على كل شغلة بيعملها وبصير يمكن بيوصل لمرحلة بيسبب انه بيطرده من الشركة وهو الزلمة هداك بيكون ما عامل شيء فاتقوا الله
2: صح بدي صبح على ندب شنيتي كمان بدي صبح دير تغير صوتي

0: بدي صبح على الست جميلة شماسي، صوت صباحك. ست سامية كمان يسعد صباحك. بلال ناصر الحج، بلال يسعد صباحكم. الحمد لله على سلامتك خي علي، تقبل الله طاعتكم،
1: بارك الله بكم. من الرسائل وصلتنا صباح الفل والياسمين من سارة صباغ، الحمد لله على السلامة، وبتوجه تحية مثل العادة لأهلها وزوجها.
0: كمان بدهم أنشود يتجلى الذي سواك، لو بتترحموا على الحاج وفيق عبد الغني قنواتي رحمه الله.

0: بدي صبح المحامي كريم البعريني كمان عم بيجاوب عم بيقول صباح الخير للأحباب جميعا تبييض التناجر
1: يا أهلا بالأستاذ كريم وأهل الأموعة
0: أيوة تبييض التناجر أنت ما فيك دغري بدك توجه تحية عم يجاوب على سؤاله عم بيقول تبييض التناجر والنميمة بين الزملاء كتراني كتير تبييض التناجر لاحظت كم حدا صار قايل
1: نعم كتير كتراني
0: ايه كتير كتراني
1: منال آغا بتصبح علينا وبتقلنا عمره مباركة شكرا لإلك
0: أو لك اللي منهم الإخوان اللي عم يتابعونا منهم من لبنان عارفوا شو يعني مصطلح تبييض تناجر؟
1: هذا المصطلح منتشر كتير بالدول العربية مش بس عنا بفتكر ما بعرف بس إنه تبييض التناجر يعني إنه خفصرية أكتر يعني مثلا بيروح بصير بيسيره كتير بهدف إنه هو يتقرب منه
0: في عنده هدف من وراها أيه. نعم. أيوة هذا هو أم حسين وأبو حسين تحياتنا لكم عيد تاني يسعد صباحك طب تصبح عليهم مرتين
1: أوكي.
0: أم محمد دباغ كمان تحياتنا لك عم بتقول سبقتني الحاجة إيمان عن الغيرة وتمسيح الجوخ يعني هالمصطلحات تبعوا للبنانية بدي بقى عم فسر فيهم وتمسيح الجوخ عند المدير وخاصة إذا حدا ترقى بالعمل بصير في نقل حكي يعني هيك نقل الحكي
2: لكن بقرب نار الغيرة
1: تحية للست أماني الحسين اللي حتكون معنا ضيفة بقصة وعبرة اليوم واليوم هيك بدنا نحكي عن موضوع كتير قوي بهالفقرة
0: صح
1: كمان هيك يعني تابعونا يعني
0: وبدنا تجاوبونا على سؤالنا لليوم الكتير قوي شو القصص اللي بتصير أو قد تصير بالشغل وبتخلي العلاقة متوترة بين زملاء العمل راسلونا باسمكم الكامل على 01 66 76 02

0: مكملين بعدنا بصباح المعرفة، وبعدنا عم نستقبل رسائلكم لنحكي أكتر عن موضوع شو القصص اللي ممكن تصير بالشغل وبتخلي العلاقة متوترة بين زملاء العمل. الست فاطمة البركي بتقول بمصر بيقولوا عصفورة الشغل، يعني اللي بتوصل كل شيء للمدير أو اللي بيوصل، يعني العصفورة هو يعني لقب للي بيوصل الحكي كل شيء للمدير،
1: يعني بينقلوا من هون لهون.
0: نعم
1: يلطيف.
0: الشيخة محمد هدلة، وعليكم السلام. من الأمور اللي بتصير الحسد والحقد والمكر والغيبة والنميمة سوء الظن والقصص، هيدي غالبا بتبدأ من أمراض القلوب فعلا.
1: يلطيف.
0: الله يطهر قلوبنا من الرياء وكل معاصي القلوب.

0: بدي صبح كمان على سارة صباغ، أهلا وسهلا فيك، بتوجه تحية لأهلها ولزوجها. كمان من الإجابات الغيرة والحسد، نادية بغدادي صباحكم ورد وفل، أكتر شي بيوتر العلاقة بين الزملاء نقل الكلام. كمان بدي أحكي عن أمر كتير مهم بهذا الموضوع يا علي، هو نسب الإنجاز لشخصه، بيكون حدا عامل هالإنجاز تعبان فيه سهران الليالي لحقق هيدي النتيجة، بيجي حدا هيك بقلب المكتب على بارد المسريح
1: بينصب
0: هيدا الإنجاز لقلو. لو ما أنا ما كان صار واحد اثنين ثلاثة،
1: كتير من
0: كتير بتتاخد الإنجازات من الأشخاص، وكمان لا يبيض وجه قدام المدير أنه أنا اللي عملت هيدا الشيء، وهذا كمان بيعمل كتير مشاكل. كل واحد ينجز هو، يشتغل على حاله هو ويطور بمقدراته هو، وخلي تكون الشركة فيها كتير قدرات والساحة تتسع للجميع.
1: صحيح. عنا رسالة من الحاج نزيه عالم الدين، بوجه تحية طيبة للشيخ محمد الدنا بحملة الديوان، هني هلا موجودين بمكة، وكمان بوجه تحية لجنان غنام والشيخ محمد نزيه عالم الدين.
0: يعني شباب المشاريع بسم الله عليهم عاملين حملة عمرة وكتير حلوة، وبتطلع بهالشبيبات كيف قاعدين عم بيطوفوا وكيف عم يسعوا، بيكبر القلب فيهم. يعني عادة بالعادة بتشوف الشبيبات اللي هي 13 14 15، وطلع شوي بتلاقيهم أو على البلاي ستيشن أو على الفيديو جيمز أو على الألعاب الإنترنت،
1: أو بالصيف بالشاليات مثلا،
0: أو بالشاليات وعلى البحور وكذا. بينما هول الشباب يعني ما شاء الله عليهم، عم بيطوفوا عم يسعوا عم بيصلوا عم يدعوا عم يتبعوا أثر النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما بشوف ستورياتهم بيكبر قلبي فيهم حقيقة، وبقول أنه الحمد لله بعد في شباب خيرة بتشتغل على حالها وبتغتنم وقتها بالخير. هيك بدنا يكونوا شبابنا. يعطيكم العافية جمعية شباب المشاريع.
1: الحاج علي شحيمة بوجه تحية لأسرة الإذاعة وأهله بتركيا وبلبنان، عم يطلب مديح عن المدينة. سلامه للشيخ عبد الرحمن عماش والشيخ محمد شحيمة والشيخ محمد الأخرس، وعمره مباركة للكل. وعم جاوب على السؤال، الغيبة والنميمة هني من الأسباب.
0: صح.

0: كمان من الأمور اللي بدي ألفت النظر لها اللي بتصير كتير بأجواء العمل والمكاتب وبين الزملاء، التنصل من المسؤولية ورمي الإشكالات على الآخرين.
1: نعم.
0: يعني إذا حدا غلط بالشغل ما بيقول أنا اللي عملت الغلط، دغري بيقول لا إكس من الناس لا أفلان، طب ما هو أنت اللي عملت له الغلط، ليش لا تتنصل من المسؤولية أنه شو حيعملوا لك؟ أنت تحمل نتيجة أفعالك، أنت اللي غلطت صلح غلطك.
1: صحيح.
0: هالقد حجمه ما بدأ أكتر من هيك، بس أنه هيدا اللي بيرمي كل الأخطاء وعلى الآخرين وهو اللي بيعرف كل شيء. طب أنه ناطر يتقدم بشغله؟ أكيد لا،
1: لا ينبغي،
0: لا ينبغي.
1: الحاجة جميلة شويس بتقول التعالي على الصديق ولما بيكو في تطاوع ولا تواضع.
0: صحيح. كمان سلامنا للمعتمرين مع الدعاء والسلام، أخوكم أبو محمد زيد من البداية، تحياتنا لألك. ميران دمشقية بتأكد على موضوع التنمر لأنه هو عن جد خطير وبيحفر بالقلب وبيبقى سنين هالشخص متذكر، وحتى قد يأثر على أدائه بالعمل وبيحبط له همته وقد يؤدي ليأس الشخص من أنه هو قد ينجح. أمر كتير مهم اللي ضويت عليه يا ميران، بالعمل كتير كمان بينتشر مش بس بالمدارس وبين الطلاب، حتى ببيئة العمل بتلاقي أنه موضوع التنمر، حدا ناصح أنه كتير ناصحان، كتير ضعف كتير، يعني ما هو بيعرف
1: ثيابه مش حلمين، ما
0: هو بيعرف انه هولي في ليش تزيدوا عليه، ليش تتنمروا عليه. فلذلك حقيقة هيدي ما بس بتكسر له بخاطره، بتحد من تقدمه بالعمل.
1: بدي صبح على البابا هلا، بعتت لي انا فئتي. ساعة صباحكم.
0: صباح وطنط باسمة، يهنيك السلامة.

0: نادية بتقول بدي وجه تحية كبيرة وخاصة كمان نقصنا
1: بدي وجه ما بس نقصني نطيت عن كرستي شوفي
0: الصوت كان أول دينتنا هادية صندقلي بدها توجه تحية كبيرة وخاصة لزميلتها ديالة صباغ الزميلة بقسم السياسة
1: نعم
0: عدول كان أحلى شغل وتعاون بيناتنا كنا نشتغل ولهلا بحبها وبتمنى نرجع نشتغل سوا وكنا نحب الخير لبعضنا
1: شحلو كمان من الأمور اللي بتعمل مشاكل بالعمل
0: ما بقى في وقت
1: خلاص عم تسكتنا يعني بس عندي كتير أمور بعد أولى
0: بتليها بعد الفاصل بعد الفاصل عناوين الصحف وقصة وعبرة وضيفتنا الست أماني الحسين
2: لا لا لا لا ما تروح رجعين من

0: مجوهرات حراء، ذهب، الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلت برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسي فود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسي فود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: انسكت قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

صباحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في 21 من شهر تموز 2026 الموافق للسادس من شهر صفر 1448 هجرية.

البداية مع أخبار صحيفة النهار. قمة ترامب عون ودعم سعودي للبنان، المناطق التجريبية تدخل حيز التنفيذ اليوم.

0: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت خليل الحية رئيسا لحماس نهج المقاومة باق. الدولة البوليسية ممنوع انتقاد آل سعود، ترامب يهدي عون أراضي محررة، تعاون مع الشرع. أقلمت الحرب، النيران تصل إلى السعودية.
1: ومما جاء في صحيفة الديار، لقاء ترامب وعون ملفات المصرية على الطاولة. روبيو يطلق مسار إعادة الخط الجوي بين أمريكا ولبنان. مقترح لهدنة وفتح هرمز لأسبوعين. خريطة طريق أمريكية لبلاد الشام تواكب التصعيد العسكري.

وإلى جريدة البناء، وقد عنونت اليوم العاشر لمواجهات هرمز النفط يشعل الضوء الأصفر وتحرك الوسطاء. صنعاء تعلن حظر السفن السعودية، والرياض ترد بالاستعداد لكل الاحتمالات. إعلان هزيل لتفعيل المناطق التجريبية في بلدات غير محتلة عشية لقاء ترامب عون.

ونتابع مع عناوين صحيفة اللواء. الجيش يدخل إلى زوطر الغربية والجيش الإسرائيلي يتحدث عن المنطقة الآمنة. قمة البيت الأبيض في دائرة الإيجابية والأمير محمد بن سلمان يؤكد لعون دعم أولويات لبنان. ليلة تاسعة من القصف المميت وإيران ترد باستهداف دول الجوار العربي. مقترح لهدنة 10 أيام وإعادة فتح هرمز، وترامب يهدد بتدفيع طهران مضاعفات قتل أي جندي. خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي لحماس.

وإلى جريدة الشرق، وقد عنونت المناطق التجريبية: بدأت واتصال بين بن سلمان ورئيس الجمهورية، قمة تاريخية في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي وعون، فرصة ذهبية وتاريخية لكل اللبنانيين.

ونختم مع جريدة الشرق الأوسط وقد عنونت تحشيد لحرب أشمل ورسائل للتفاوض. واشنطن تدفع نحو انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. حماس تحت قيادة خليل الحية. مدريد استقبال مليوني لأبطال العالم. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المنير.

عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: بدي وجه تحية للست لميا مرعي، الأحرف عندي مطروبة أنا.
1: ليك واضح المعنى، خلص عم نفهم
0: عليك. لميا مرعي، الست لميا مرعي بتقول التنمر كتير مزعج بين زملاء العمل.
1: صح.
0: شو كمان عندنا؟
1: شو كمان عنا أشياء مزعجة بين زملاء العمل ولا رسائل؟
0: رسائل.
1: أوكي. بالنسبة للسؤال من الأسباب، بس بدي أعرف من مين، يا ريتك تقولنا من مين. الفوقية، يعني أنه الكل بالكل هو ما بيشتغل قد زميله، بس ما في تطاوع ولا تواضع. أوكي. أوكي. وصلت الفكرة.
0: نادي بردادي عم تقول حب الظهور وعدم المسؤولية واللي ما عنده أمانة شرعية. أي.
1: نعم صحيح. كمان عدم التوازن بتوزيع المسؤوليات كمان بيعمل مشاكل. لما منشوف حدا كتير أكتف وبيشتغل وبيعمل وبينتج وبيقدي، بيقوموا بيحملوه بعد، يلا حمول بعد فوق طاقتك، حمول بعد فوق طاقتك، فوق طاقتك، لبالآخر ببطل فيه التساوي، حينفجر بموقف ما، والآخرين بيكون ما عندهم مسؤوليات هالقد. فيعني
0: تحية كبيرة، تحية كبيرة كتير كتير كتير كبيرة لخينا وسام العدوي من البقاع.
1: تحياتنا للأستاذ وسام،
0: كان هو مسؤول الباص معنا. بتعرفينه وسام؟
1: عدوي.
0: عدوي قلت عدوي.
1: تحياتنا لألو. نعم
0: نعم. أنت يعني من بعلبك خبرة أكتر بالعيال البقاعية والعلبكية.
1: أوكي. تحياتنا لألو.
0: تحية لألك.

0: طبخة اليوم.
1: طبخة اليوم يا علي، يعني بعرف انتو بتعرفوا الكفتة برب البندورة، اوكي؟ بنعرف الكفتة برب البندورة، بنعرف الكفتة بطحينة، بس الكفتة بالثوم والحامض سامعين فيها شيء؟
2: لا جديدة،
1: وانا جديدة علي،
2: حنطبخها سوا.
1: كتير طيبة، انا لما شفتها صراحة كتير عجبتني وقلت بدي اعملها. الكفتة بالثوم والحامض كتير طيبة، حنعملها بالطريقة التالية. منجيب الصينية اللي بتتفوت على الفرن، منجيب الكفتة منعمله مثل الأصابع، منصفهم بقلب الصينية ومنفوتهم على الفرن لحتى يتحمروا. كمان منكون جبنا البطاطا منقطعهم وجز، يعني مثل البطاطا المقلية بس أعرض بيجوا وبتقلوهم. منرجع منطلعهم من بعد القلي، أكيد فيكن تحطوهم بالإير فراير أو مثل ما أنتوا بتكون الطريقة اللي بتناسبكن. بتحطوهم فوق الكفتة اللي شويتوها، منرجع منقطع البصل جوانح، وكمان منضيفهم فوق الصينية. يعني بالصينية صار في الكفتة اللي شاوينا، البطاطا اللي قالينا، وكمان حطينا البصل. منتركهم شوي على الجنب لحتى نحضر الصوص. منجيب الثوم، كذا سن ثوم لأنه بيلبق لها كتير، مندقلها إياهن، منعصر حامض، منزيد زيت الزيتون، الملح أكيد، ومنحركهم كتير منيح البهار الأبيض. منرجع منحطهم على الصينية اللي نحن حكينا عنها، ومندخلهم على الفرن، وعلى وشها منحط رشة بقدونس من بعد ما تظهر من الفرن أكيد، وبتاكلوها بالخبزة، بتغمسوا هالكفتة مع البطاطا مع الصوص الثوم والحامض. رائعة،
2: واضح انها رائعة الصراحة،
1: واضح انها رائعة واضح انها رائعة. فيكن تاكلوها بالخبزة، فيكن فلفل حدا رز أبيض. صحتين وهنا.
2: شكرا شيف إيمان. سريعا خلينا ننتقل لقصة وعبرة.
3: أنا ست بيت ناجحة وطبخاتي شهية، والحلو كله من شغل إيدي.
4: وأنا حابة أتعلم كيف بيعملوا الملوخية والمغربية والبيتزا والبامية واللازانيا والكبسة والكبة بالصينية والمعكرونة وورق العنب والكفتة بالصينية.

كتب أحدهم معظم الأقارب على استعداد لقطع عشرات الكيلومترات لدفنك، ولكنهم ليسوا مستعدين لقطع 20 مترا للاطمئنان عليك وأنت على قيد الحياة. وقال أحدهم: ليس الغريب من نأت عنه داره فقط، بل الغريب

0: من نأت عنه قلوب أقربائه وهو معهم. وكتب آخر: بعض الأقارب كظلك يتبعونك في أوقات رخائك ويتخلون عنك عندما تغرق في مصائب الدنيا، فلماذا هذا كله يحصل بين بعض الأقارب؟
1: لنجاوب على هالسؤال ونحكي أكثر عن العبرة اللي فينا ناخدها من هالأقوال، بيسعدنا نستضيف الست أماني الحسين. يسعد صباحك والحمد لله على سلامتك، وأهلا وسهلا بكم.
0: يا أهلا وسهلا بالست أماني.
2: أهلا بكم، السلام عليكم.
0: كمان الحال من بعضه يعني أنت وعلي سلامتك.
1: هو الصراحة يعني 80% من اللي رجعوا من العمرة مرضى، وهذا شيء طبيعي. نعم
0: سلامة قلبك،
2: بارك الله فيك. أنا بس صوتي هيك.
0: نعم.
2: شوي رايح.
1: أنا هيك.
0: قبل ما فوت بالموضوع عبالي أسألي، كيف كانت أول عمرة بتأديها هيك في العمر؟ شو رأيك؟
2: ما بعرف، بس أنا خطر لي لما رجعت قلت لهم رحنا بأمنيات كثيرة ورجعنا بأمنية واحدة فقط، أن نعود.
0: الله.
1: آمين. آمين آمين آمين.
0: صحيح.
1: إن شاء الله بنعود مع بعضنا نفس المجموعة، مع الشيخ محمد ومع عبد الرحمن وتاليا. إيه أكيد.
0: الله يرزقنا العودة.
1: طيب.
2: اللهم آمين.
1: الست أماني، الأقارب وكل شيء ذكرناه بهالأقوال يعني على الأقارب، شو تعليقك عليهم وشو العبرة اللي بناخدها؟
2: أولا لابد من بيان أن صلة الرحم الله تبارك وتعالى حض عليها وحث عليها الشرع، وذكرت في كثير من المواضع. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ويقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هناك آيات كثيرة ونصوص جدا عديدة يعني يضيق بها المقام، لكن لولا أن هذا الأمر له اعتبار في شرع الله ما كان حظ عليه هذا الحظ. سبحان الله، لابد أنه نعترف أنه بهذا الوقت بهذه الآونة في كثير من المبادئ والقيم بدأت تتفلت. كثير منشوف على وسائل التواصل الاجتماعي عبارات أكيد يأباها الشخص اللي هو بتعلم شرع الله سبحانه وتعالى. نشوف تعليق كتير لا يسوغ، مثلا بيقلك الأقارب عقارب، بيقلك مثلا العمة كذا الخالة كذا أنا بستغني عنهم أنا فيني أعيش من دونهم. هذا نتيجة البعد عن دين الله سبحانه وتعالى، نتيجة البعد عن مسلك ومنهج النبيين والصالحين. الله سبحانه وتعالى جعل صلة الرحم سببا في بناء المجتمعات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فتخيلوا معي لو أن الشخص يهتم بأهل بيته بأرحامه بجيرانه بضيوفه وكل واحد فينا عمل هالشي، قدي حيكون المجتمع غير. فسبحان الله بعض الأشخاص لما بيسمع لهذه المقولات بيقلك إيه إن هو مش أحسن مني، والبعض بيعبر أبوه مش أحسن من أبوي، فتأخذه يعني العزة إنه أنا ليش بدي أتواصل أنا وياه. هذا هو حرم نفسه، هو حرم نفسه من الخير. الله تبارك وتعالى ذكر أن صلة الرحم هي من التقوى، والإنسان لن يكون تقيا إن لم يصل رحمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخلها مع الأولين. يعني هذه المعصية معصية كبيرة، إن لم يتب قبل الموت يستحق عذاب الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الصلة هي سبب بالتقوى، الله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل التقوى، والله سبحانه وتعالى خص الأرحام بأشياء، منها أنه هم يقدمون بالإنفاق بالصدقة. الله سبحانه وتعالى جعل الأقارب أولى الناس بالمعروف، أولى الناس بالصدقة، كما قال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يعني الإنسان يحب أن يتصدق، الصدقة على الغريب صدقة، أما الصدقة على الرحم هي صدقة وصلة تتضاعف. فالإنسان ينبغي أن يكون ميزانه والبوصلة اللي هو عم يشتغل فيها هي الميزان الشرعي، أنه أنا إلى أين يؤديني هذا الأمر. فيك تتصدق كثير، لكن على الرحم أخص وله ثواب أكثر. الله سبحانه وتعالى أيضا جعل للأرحام حظا في الميراث، قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإذا عرفنا أنه هذه المزية تكون للأرحام، لابد أن الإنسان أن يراعي ذلك. بعض الأشخاص تأخذهم الغفلة، بعض الأشخاص بيصير في عندهم جفاء، بيصير في عندهم مشاكل مردها الدنيا. يعني كثير من الأشخاص مثلا لا يتزاورون بسبب مثل ما حكينا من قبل غيبة، نميمة، بسبب الحقد، بسبب الغيرة، بسبب التدخل. يعني أنت أيها الشخص إن أردت أن تدخل بيتا فادخل كما يقال أعمى واخرج أخرس، يعني أدخل لا تتبع عورات الناس، لا تتبع ما لا يحبونه، أدخل بالأدب واخرج بالأدب، هيك بإذن الله تعالى ما بيصير في هذه القطيعة.
1: نعم.
2: والإنسان إن كان يعرف يعني أنه هذا الشخص لا يرغب بزيارته، يعني يحاول، لأنه هذا مكسب لنا. يعني أنا مثلا إذا إجا شخص وأعطاني مثلا 10 كيلو من الذهب، بقول له لا أنا ما بدي أعطيه لغيري، غالبا لا، غالبا النفس تحب أن تكرم، تحب يعني أنه تتدلع.
1: صح.
2: فأيضا الثواب إن وصل إلينا كمان نحن ما حنقول لا أنا ما بدي أنه أنا أخذ الثواب، هو إذا بده يزورني يزورني، أنا لن أزوره. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ليه؟ لأن صلة الرحم هذه يعني التي تصله، التي لا تصله عفوا، أفضل من صلته رحمه التي لا تصله. ليه؟ لأن يكون الإنسان كسر نفسه، خالف شيطانه، خالف نفسه، لأن النفس عادة تأمر بالسوء، تقول له هم لا يجيئون إليك، كيف أنت تجيء إليهم. فهون الإنسان الذكي الفطن اللي شو بده يعمل؟ بده يغلب شيطانه ويصل رحمه، لأن هذا الشيء من حسن الخلق الذي حض عليه الشرع. فبعض الأشخاص بنلاقيهم بهذه الدنيا بتمرق مثلا الأفراح، الأتراح، المناسبات، الأعياد برمضان، وهو لا يصل رحمه. هون دور الأهل بتنشئة الأولاد، بيقولوا أنه إذا بدك تعرف يعني بالغالب كيف الأهل بيحكوا عنك، طلع على تصرف أو ردة فعل الولد لما أنت بتفوت لعندهم. يعني مثلا نقول أنا بفوت عند بيت خيي بيرحبوا فيه الأولاد، فهيدا ما ردوا لمين؟ الأهل، الأم والأخ، هن اللي بيحكوا بالطريقة الجميلة عن الأقارب. خلينا نحن ما نقول للولد أنه أنت ينبغي أن تفعل ذلك، خلينا نحفظه. يمكن أنا ابني لما يكون عمل شيء يكافئ عليه بقول له مكافأة لك، بدنا نروح نزور الأقارب، بدنا نزور الجدة والجد، حتى لو كانوا هم أفضوا إلى الموت، بقول له بدنا نزورهم في المقابر. وهيك كل شخص يعني له دور في بناء المجتمع.
0: نعم.
2: نحن نربي أولادنا على هذا الشيء لحتى يرسخ بأنفسهم، لأنه غالبا الولد ما بيتعلم بالمقال، بده يتعلم بشو؟ بالأفعال. لما أنا بيشوفني.
0: نعم.
2: أنا أصل رحمي، هو أيضا يفعل ذلك. فاللي عم بيصير مثل ما قلته، يعني للأسف أنه بعض الأشخاص يقطعوا في حال الحياة، بس مثل ما بيقولوا بروتوكول أنه شو لابد أن يحضر الدفن.
1: نعم.
2: بده يجي حتى يمكن تكون نيته لله تعالى، ويمكن حتى لا يقال أنه فلان لم يحضر. صح. مثل ما أنت قدرت أن تأتي وأن تقطع هذه المسافة بعد وفاته، كان حريا بك أن تقطعها في حال حياته، والله تبارك وتعالى الموفق. بارك الله فيكم.
0: شكرك كثير الداعية أست أماني لحسين، بارك الله فيك على هالكلام الطيب.
2: الخير على يديكم.
1: آمين وإياكم. آمين. في أمان الله. سلامنا للشيخ محمد هدله.

0: الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.
9: رجعنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، لله تعالى من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه، قال رحمه الله: كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وألينهم كفا، وأطيبهم ريحا، وأكملهم حجة، وأحسنهم عشرة، أي في حسن صحبة من يصاحبه ويعاشره. لا يحسب جليسه، أي من يجالسه، أن سواه أقرب منه إليه لعظم إكرامه له. فكان عليه الصلاة والسلام على الغاية من التواضع وقلة النفور والخلاف، وكان أشجعهم، أي أقواهم قلبا، وأكثرهم جرأة، وأعلمهم بالله، وأشدهم لله خشية. لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، فحينئذ يغضب، ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، ويتأدب بآدابه ويلتزم أوامره. ومعناه أن كل خصلة خير أمر الله بها في كتابه بأن يتخلق بها، كان ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تواضعا، يقضي حاجة أهله ويخفض جناحه للضعفة، وما سئل شيئا قط، يعني حاجة من متاع الدنيا يباح إعطاؤها، فقال لا. وكان أحلم الناس وأرغبهم في العفو مع القدرة، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق سواء، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ولا يأكل متكئا ولا على خوان، أي الشيء المرتفع الذي يؤكل عليه، ويأكل ما تيسر. ففي البخاري: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، يعني كان يأكل، يضع الأكل على الأرض ويأكل ما يتيسر. زار صحابيا فقدم له خلا، أطعمه الخل مع الخبز، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل. اللهم حسن أخلاقنا وارزقنا أن نسير على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا ربنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع العفو والعافية، يا أرحم الراحمين.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
8: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. تتجه الأنظار اليوم إلى القمة اللبنانية الأمريكية في البيت الأبيض وما يمكن أن ينتج منها في لحظة تشكل منعطفا استراتيجيا لإنقاذ لبنان من دوابة الدم المتواصلة منذ نحو 3 سنوات، والحصول على ضمان رئاسي أمريكي بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ودعم الجيش وبسط سلطة الدولة وتثبيت دور لبنان شريكا في النظام الإقليمي الجديد بدلا من أن يبقى ساحة للصراعات أو ورقة تفاوضية في أيدي الآخرين. وعشية القمة مع الرئيس ترامب التي تعقد عند 6 PM اليوم، عقد الرئيس عون اجتماعا مع ممثلين عن مراكز الأبحاث الأمريكية الكبرى في السفارة اللبنانية في واشنطن، وأفيد أنه من المتوقع أن يلتقي عون في الكونغرس رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جوسون. وحسب مصادر دبلوماسية فإن ملفات الرئيس عون ستركز على المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش اللبناني وإعادة إعمار المناطق المتضررة. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 70,000 ليرة، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 71,000 ليرة، وسعر صفيحة المازوت 161,000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 12,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,347,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,365,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,099,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,127,000 ليرة لبنانية. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي مساء أمس انتهاء الليلة 10 تواليا من الضربات ضد إيران، حيث استهدف مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية للجمهورية الإيرانية بحسب وكالة فرانس بريس. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان على منصة إكس أنها ضربت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية بينها منظومات دفاع جوي في البحرين والكويت، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. وأفاد البيان أن الحرس استهدف منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين مختلفين في البحرين، بالإضافة إلى منظومات للدفاع الصاروخي ورادارات وأنظمة استقبال عبر الأقمار الصناعية في الكويت. وأضاف بيان منفصل أن ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النيران جراء انفجارات وقعت في أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مضيفا أن المضيق سيظل مغلقا في ظل استمرار العمليات الأمريكية في المنطقة. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.
6: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني.

سكايورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، بشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا خالقنا، ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والغلبة. اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم وسع علينا يا ربنا، اللهم احفظنا مما نخاف يا رب العالمين. وبعد، فإن الإنسان يا أحبابنا مطالب بعبادات كالزكاة والحج والصلاة والصيام، ومطالب بطاعة الأوامر التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهي عن اقتراف الذنوب والآثام وغير ذلك من الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيء الأخلاق ونحو ذلك. وهذا فيما يتعلق بين العبد وربه، وهو صلاة وصيام وزكاة وحج. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أيضا بأن نصلح معاملاتنا المالية فيما يكون بين الناس، فيما يكون بين المتبايعين، فيما يكون من معاملات تقتضي انتقال الملك من وإلى. فأنت مطالب بأداء المعاملات على المنهج النبوي، على وفق الشرع، ومطلوب منك كما أنك تهتم بالعبادات، يعني بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وتهتم لمستحباتها وسننها، وكما أنك تهتم بصحة الصلاة وتجتنب ما يفسد الصلاة، عليك أيضا أن تهتم لما يصحح معاملاتك المالية، وأن تجتنب ما يفسدها فيجعلها معاملة فاسدة في الشرع. وينبغي لك أن تتعلم ذلك لكي لا تقع في الربا، ولكي لا تقتطع من حق أخيك شيئا وأنت لا تعرف أن هذا ليس من حقك، أنت لا تعرف أن هذا من حق أخيك. وصور ذلك في معاملاتنا المالية كثيرة جدا. فمن المصيبة بمكان أن صنفا من المسلمين لا يراعي أن يتعلم هذه الأمور فيطبق الشرع في معاملاته المالية. فبتلاقي يصلي ويصوم، لكن إذا باع الآخرين وقع بشيء مفسد للمعاملة المالية فأكل المال من حرام. وقد نبه العلماء على خطر أكل مال الحرام. بعض الناس يقصد الصف الأول في المسجد، يريد أن يصلي في الصف الأول لفضيلة الصف الأول، ولكنه يأكل أموال الناس بالباطل. بعض العلماء قال كل الحلال وصلي في الخلف، يعني لا يضرك إن أكلت الحلال أن تصلي في الخلف، لا يضرك إن أكلت الحلال إن تركت بعض الأشياء التي هي فاضلة، الأشياء الأحسن، كأن تصلي في الأمام أو في الصف الأول. ولكن أن تصلي في الصف الأول وأنت تأكل الحرام فحالك سيء، لأنه هذا الإنسان ينطلق من انطلاقة خاطئة، يقدم النوافل، كأنه يقدم النوافل على أداء الواجبات، وترك الحرام من الواجبات. يجب عليك ألا تؤدي الحرام وألا تقع فيه. فإذا بدك تتعلم أحكام الشرع. وقد ورد عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه. وقال
وقال أيضا من لم يتعلم أكل الحرام شاء أم أبى. يعني إذا ما تعلمت شرع الله تقعد بالسوء، في الغالب أنت ستأكل الحرام لأنك لا تعرف أن هذا حرام وأن هذا فاسد وأن هذا كذا وأن هذا ربا، لا تعرف. فإذا سنذكر إن شاء الله في حلقتنا اليوم بعض صور المعاملات الفاسدة، وهذه منتشرة بين التجار وهذه موجودة، لكن سنذكر بعض الأمور العامة في كل زمان. منها التطفيف في الموازين والتلاعب بالمكاييل، هذه آفة قديمة جديدة، كل مرة بغير بشكل التطفيف والخداع. في الماضي كانت الموازين اللي بيزينوا فيها مختلفة عن أيامنا، حتى لما صرنا بالميزان اللي بيجيب مش الجرام 0.01 جرام، يعني 1% من الجرام، أيضا بتلاقيهم عم بيحاولوا يخادعوا الناس بهذه الموازين. الله توعدهم بالويل، شدة العذاب. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا هن عم ياخذوا شيء من الناس يأخذونه كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أمس كنت مع واحد من أحبابنا، القصة التي سأذكرها الآن تشير إلى ما نتكلم فيه. كنت عنده، دكانه صغير يعني ليس كبيرا، يبيع المجوهرات والذهب. فقال لي بعض الدكاكين هنا كل سنة أو سنتين يفتح فرعا جديدا، قال لي لأنه يكثر عند البعض الغش في المعاملات. يعني مثلا سوار من ذهب يضعون في داخله النحاس بكميات كبيرة يعني، أو مثلا يأتون بعقد من فضة يطلونه بذهب أو نحوه ثم يبيعونه على أنه كله ذهب. مثل هذا كيف لا يعمل في السنة ملايين الدولارات؟ مثل هذا كيف لا يحصل في السنة آلاف آلاف الدولارات؟ يحصل، وكل سنة يفتح فرعا جديدا أيضا لأنه يريد أكل المال الحرام. بعضهم في يأتي بالذهب ليزينه فيخفي شيئا منه في الدرج في الجارور، يعني يخفي شيئا منه، وهكذا. نسأل الله السلامة من ذلك. الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء، بالوفاء في الكيل والميزان. الله سبحانه وتعالى قال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذا أمره عظيم، أمره عظيم. التاجر الصادق يحسب الوعاء الذي يضع فيه المبيع حتى لا يجعله في الوزن، فيبيع ما ليس مقصودا بذاته. أنت لما بدك تشتري كيلو من شيء ما من الأطعمة لا تريد ظرفا وعاء وزنه 100 جرام مثلا ثم ترده للبائع، أنا أشتري كيلو يعني أشتري كيلو. فبعض أحبابنا مثلا عندما يبيع شيئا
من الطعام أو نحوه يحسب الظرف قبل أن يضع الوزن، يحسب الظرف الذي هو يوضع فيه اللحم مثلا أو نحوه، يحسب ذلك من شدة حرصه وورعه. سبحان الله. إذن التطفيف في الميزان أمره عظيم، ويؤدي إلى الخداع بين الناس، ويؤدي إلى أكل المال بغير الحق. وهذا يكثر من الباعة أنهم يفعلون ذلك، نسأل الله السلامة. الله سبحانه وتعالى أيضا بيّن لنا وجوها من المعاملات الفاسدة بالوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه بالقرآن ويوحى إليه بالسنة. ومن أيضا الصور القديمة الجديدة الغش في البيع، خداع وتدليس وإخفاء للعيوب، هذا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، ولا يزال إلى أيامنا، وسيبقى مع وجود الباعة الفاسدين. مر النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك بائع يبيع القمح، عنده صبرة من قمح، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في القمح، فوجد القمح مبلولا من الداخل. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أمطرت. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ فمن غش فليس مني. هلا أنتم بتشوفوا بأيامنا كيف البعض يتعامل على نحو ما يتعامل هذا التاجر الذي نهاه رسول الله عن ذلك. بعض الناس بيشتري مثلا، فرضا هذا حصل، بيشتري كرتونة بطاطا، احنا هون بلبنان بيبيعوا بعض الدكاكين والتجار بيبيعوا الخضار بكميات كما انهم بيبيعوها بكميات قليلة، ولكن بيبيعوا بالكرتونة هذه الخضار، فتلاقي الواحد ينظر اليها الخارج، شوف حبة كبيرة مرتبة كذا، بيفتح فإذا بداخلها حصى ورمل تراب نيلون ورق، أشياء كثيرة وضعوها في الداخل. هذا مرة بعيني رأيته، يغشون الناس، يحسبون في الوزن الحصى والرمال والأوراق والأشياء التي وضعوها في الداخل، حشوا هذه العلبة بشيء مخالف. وغير ذلك، منهم من يضع الحبة الكبيرة الناضجة في الخارج ويضع في الداخل حبوبا قد فسدت. شوف كيف كمان بعض الناس بيعمل. إذن لا، الهام ليس هذا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بل واحد منا ينبغي أنه يبين العيوب إذا كان موجود بالمبيع. شوفوا اللي بيطبق شرع يا حبيبنا كيف بيكون مرتاح ومريح من يتعامل معه. أحيانا بتروح بدك تشتري السيارة، ومن دارج عنا نحن بلبنان شو بيقولوا، بيقولوا السيارة، يقولون السيارة توفيقة. وأحيانا تشتري على السيارة بتكون منيحة، أحيانا تشتري السيارة تطلع ممنيحة. غالبا هيدا ليش؟ لأن البائع يزين السيارة عند البيع، بنظفها، بزبطها، بغير لزيت، بياخدها على المحطة، بيغسلها موتير، بيغسلها الدويليب، بزبطها من برا. يأتي المشتري ينظر إلى السيارة، سيارة مرتبة نظيفة، ألوانها هذاك شو بيكون مثلا مدمرة للسيارة، هم بيعملها مثلا هيك من برا وجه شوية دهان خفيف، بيرتبها يعني ترتيب خارجي.
ويدع ما فيها من العيوب الباطنة مخفية عنه مع علمه بوجود العيوب، لأنه هذا الإنسان ما عنده مخافة تامة من الله والعياذ بالله. مرة أنا كنت أريد أن أبيع سيارتي، فجاء شخص يريد أن يرى السيارة، طلع إليها، قلت له فيها هذا العيب فيها هذا العيب، هو ما شافهم له العيوب ومنه عارفين فيهم، ومغير لك كذا ومغير كذا وفيها مشكلة كذا وفيها مشكلة كذا، هل أنت ما بدك تبيع يعني؟ قال لي أنت لا تريد أن تبيعني؟ قلت بلى، ولكن أبين لك العيوب حتى لا تتفاجأ بعد ذلك، نبين العيوب كل العيوب، مع أنه أستطيع كما يفعل بعض الناس من حيث الاستطاعة أني أقول مرتبة فيها كذا، ما فيها مشكلة، ما فيها هيك، ما فيها هيك، وفي الآخر بينصدم الرجل بيلاقي أنه فيها عيوب ما أطلعت عليها. إذن لا ينبغي أن تكتم العيوب في المبيع، إذا بدك تبيعها للسيارة، للبيت، للوسيلة اللي بدك تعملها. هدول كتير من الناس صاروا عم يعملوا هيك. راح واحد أخواننا بده يشتري بيت طابق للروف، هو كتر ما مهرية البناية السقف مكسر ورايح، يعني إذا كنت في البيت ترى السماء من الفتوحات التي في السقف التي هي في سقف البيت، يعني هي بالسطح موجودة. شو عاملين هن؟ عاملين سقف مستعار تحت منه حتى إذا دخل الشخص إلى البيت لا يرى ما فوقه. لما اشترى البيت ما عارف أنه السقف هذا اللي محطوط مستعار، فإذا بعد أيام بعد ما اشترى البيت اكتشف أنه السقف ما في سقف، كأنه ما في سقف، أراد أن يصلحه كلفه تقريبا بثمن ثلث البيت، بثمن ثلث البيت. جاء إليهم قال لهم أنتم فعلتم كذا وكذا، قالوا له روح تشكى. شوف بعض الناس كيف يأكل المال من أي طريق كان، المهم عنده أنه يحصل المال. هذول بيلاقوهن في الآخرة أنهم أكلوا مال من طريق فاسد، طريق لا ينبغي، بل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يدخل ذلك في النسيج، في النسيج، في التياب، عند الخياطين أيضا يجب نهيهم عن الغش والخيانة وكتمان العيوب. أيضا مما راج بين التجار والعياذ بالله تعالى الكذب ليروج سلعته، يقول لك هيدي علي بليرة وهي بتكون عليها بأقل من ذلك بكثير. أحيانا يعني يكاد لا يصدق بشيء مما يقوله هذا التاجر، بيكون عم ببيعك تقول له بقدي، بقول لك بميتين، طيب مثلا لو قلت له 180 بيقول لك ماشي ما حزعلك، مع أنه خسراني خسراني ما حد زعلنا، بقول لك خسراني وهذا هيك أنا خسران صرت، بس يلا حبيعك. لما تكذب؟ لما تقول التجارة خاسرة؟ لا، ربحته في الغالب، يعني إلا إن كان صادقا، هذا اللهم إن كان صادقا، يعني هذا شيء آخر. أما هذا في الغالب فيكون كاذبا. لما تكذب؟ الله أحل لك أن تربح في البيوع، أحل لك أن يكون لك ربح بقدر ما شئت، طالما أنك ما عم بتغش وما عم بتخون، لما الكذب؟ وانتبه حتى بكلامك، أنك حتى وأنت عم بتجامل ما تكذب حتى وأنت عم بتجامل. بعض الناس ماذا يقول مثلا؟ أنت تعرف هي مقدمة لك من دون ثمنها، بالعامية بقول له هني مقدمة لك من دون حقها، لا بس هي بهالقد وهالقد. لما تقول كلاما مخالفا للواقع؟ قل كلام بحق، وإن كنت فعلا ناويا أن تعطيه إياها ببلاش، يعني بدون أي ثمن،
فهذا شيء آخر. أنت صادق حين قلت أنت تعرف أني أعطيك إياها مثلا بالمجان أو سأعطيك إياها بالمجان، هذا إن كنت صادقا فيه فبارك الله فيك، ولكن لا تكذب من باب المجاملة، لا تكذب حتى في كلامك، كن صادقا، هذه بأربعين، هذه بخمسين، إلى آخره. لا تكن ممن يكذب ليروج سلعته، وبعضهم يزيد في ذلك فيكذب ويحلف بالله على الكذب. ماذا يقول؟ يقول: والله وكلام الله وحياة الله والذي رزقني أبنائي. من الذي رزقك بأبنائك؟ الله. أو يقول: والذي رفع السماء، أو غير ذلك من الحلف. يقول: والله علي بخمسة، هي علي بليرة ليست بخمسة، لما تكذب؟ تريد أن تبيع هذه السلعة، أن تروجها، ولكنك تكذب، تحلف بالله كذبا. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ليس معنى لا ينظر إليهم أن الله لا يراهم، لا، إنما لا يكرمهم بل يهينهم، لا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من؟ المسبل الذي ينزل ثوبه تفاخرا على الناس، والمنان الذي يمن على الناس إذا تصدق عليهم يكسر قلوبهم: ألم أعطيك كذا يوم كذا، ألم أفعل كذا يوم كذا. يقول لي صاحبه من باب كسر القلب لا من باب تذكيره بأنه أحسن إليه في وقت من الأوقات. والمنفق سلعته بالحلف كاذبا، هذا بيروح بضاعته كيف؟ بالحلف كاذبا. تروح لعنده بدك تشتري شيء، يقول لك: والله والله والله الأمر كذا وكذا. شو بدك تقول له؟ واحد حلف بالله ثلاث مرات، أو حلف بالله مرة أن هذه الخضار أو هذا اللحم أو هذه السلعة أو هذا الأمر، أي أمر كان، أنه عليه بكذا، شو بدك تقول له؟ تصدقه. بعد ذلك هو فعل إما أنه نفق سلعته بحلف كاذب، وإما بالحلف الصادق. الصحابة يا أحبابنا كانوا في الماضي يمنعون أبنائهم من الحلف. الحلف يعني هيدي شغلة، منا لعبة. البعض عندنا بيكون على صحن كب بلبن مثل ما بنقول بيحلف. طول بالك إذا الواحد نفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا أنفق سلعته ولكن محقت البركة، راحت البركة. وانت شو بدك؟ بدك المال ولا بدك البركة؟ هعطيك كيف يعني بركة لتفهم شو يعني لما نقول راحت البركة أو بقيت البركة. مثلا من 30 سنة ببيروت كان الراتب 400 دولار المتوسط أو 350 دولار. كان الأب يأكل ويشرب ويحط أولاده بالمدارس وأوتوكارات والحاجات كلياتها مع البيت والكهرباء وحتى أنه يظهر العائلة كمان بهذا المبلغ، وبيبقى معه لآخر الشهر، وحتى لو أراد أن يشتري هدية يستطيع، عايش. الآن بيقبض 5 أضعاف هذا المبلغ أحيانا، لا يستطيع أن يفعل كل ما كان يفعله في تلك الحقبة. العبرة مش بكسرة المال، العبرة بالبركة. 100 دولار ببركة ولا 1000 بدون بركة. هذه 100 ببركة بتضاينك كذا وكذا من الأيام، 1000 بدون بركة تلاقيها راحت مثل الملح، ذابت في الماء. أنت تريد البركة في مالك؟
كن صادقا في بيعك ولا تحلف بالله كذبا على أنها بكذا وهي ليست كذلك، لأنه إذا راحت البركة صارت النقصان صار أكبر من الكسب، النقصان صار أكبر من الكسب. بعض تجار الذهب الغشاشين يجمع أموالا كثيرة كثيرة كثيرة بسرعة، بعد فترة بينضرب ضربة بيروح أغلب المال، بعضهم يقول راح كل اللي جمعناه بالحرام، بقي يمكن بس اللي جمعناه بالحلال. الحرام يزول بسرعة، يزول بسرعة. انتبه انك تكون من هؤلاء الذين يحلفون بالله كذبا وهم يريدون تسيير امر السلعة، بدهم يبيعوا امر سلعهم بيوعهم لكن بحلف كاذب. التاجر الصادق يا احبابنا نبه النبي عليه الصلاة والسلام الى فضله والى منزلته عند الله يوم القيامة. التاجر الصدوق، لكل تاجر، لكل أجير أو صاحب عمل، انتبه وركز معي بهذا الحديث، التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء. ليش تاجر كان عم يسعى برزقه وبماله وبكسبه يحشر مع الأنبياء؟ ما الذي فعله هذا التاجر؟ هذا التاجر خالف نفسه، حبس نفسه عن المحرمات اللي كان يستطيع أنه يعملها. إذا كان بائع حليب يستطيع أنه يخلطه مي ويبيعه، لكنه ما عمل هيك. إذا كان لحام يستطيع أنه يحط لحم قرب فساده أو فسد مع اللحوم ويبيعها. إذا كان تاجر أدوية يستطيع من حيث القدرة البدنية انه هو يحط ادوية فاسدة ويحط بودرة بقلب الكبسول هي فاسدة ومنها مزبوطة، ولكنه هذا التاجر الصدوق اللي حكي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم منع نفسه من هذه المحرمات، حفظ نفسه من هذه المحرمات لشدة ما يجد ولمجاهدته نفسه له هذه المنزلة العالية في الآخرة. له منزلة عالية. شو هالمنزلة؟ مع الأنبياء، مع الصديقين، مع الشهداء، يعني آمن. ليه؟ لأنه صادق، مع أنه يمكن ربح بالدنيا، ربح بتجارته، ولكنه كان يستطيع أن يدخل في المحرمات فلم يدخل. انتبه، من السوم على سوم أخيك، من البيع على بيع أخيك. انتبه، هذه أمور تكسر القلوب. بيتفقوا اثنان على بيع، بيقولوا لك أنا بدي اشتري منك هالسيارة، بيشوفها وبيفحصها وبيتفق هو وياه ويحصل البيع. قبل التقابض بيقولوا اشتريت منك هيدي السيارة مثلا $5,000 أمريكي مثلا، في ناس بتشتري بأكثر من ذلك، بس عم نحكي نحن على سبيل المثال. وهون ينبغي كمان أنه نذكر أنه لا ينبغي الواحد أنه يحط أموال طائلة على بهرج الدنيا وزينتها، لكن موضوعنا مش هو أساسه هون. باع هذه السيارة ب5,000 وذاك اشترى، بعد ما قبضوا إياها بيجي واحد آخر، شو بيقول له؟ بعد بعته إياه بيقول له ب5,000، بيقول له أنا أعطيك 5,500 افسخ معه أنا أشتريها منك. هذا حرام، ما بيجوز، ما بيجوز. ليه؟ لأنه في إدخال للشحناء بين المسلمين، وهذا بيؤدي إلى قطع الطريق على المسلمين في شرائهم وبيعهم. أحيانا شو بيعمل؟ بالعكس، بيقول له اشتريت منه السيارة ب5,000، تعا أنا بعطيك اللي عندي نفسه هي ذاتها، بعطيك إياها 4.5،
هيداك شو بيعمل بيطلع هيك بقول لك صارت القصة أرخص هنيك هات لأفسخ مع هيدا وروح أشتري عند هيداك. أو أحيانا قبل ما يتمموا العقد اتفقوا مع بعض وخلص بدهم يشتروا بها بخمسة بستة باللي هو، ثم يأتي واحد ويدخل يقول له تعال أنا أبيعك بأنقص، أو ذاك يقول له تعال أنا أشتري منك بأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انتبه من أنه تكون أيضا من الذين يبيعون ويبتاعون بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، فهذا لا يجوز إذا كنت ممن وجبت عليه الجمعة، إلا إذا كان البائعة والمشترية امرأتان، ساعتها هي لا يجب عليها الجمعة وتلك لا يجب عليها الجمعة، فيجوز لهما أن تتبايعا على خلاف الرجال. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة على الرجال، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ومن البيوع التي هي محرمة في أيامنا بيع الغرر، انتشر كتير بأيامنا. هذا الغرر يحتوي على الجهالة، ما بنعرف، قل له بعتك شيء من من اللي عندي، شو هو اللي بعتني؟ ثوب من هذه الثياب. أي ثوب من هذه الثياب؟ أي شقة من هذه الشقق؟ أي سيارة من هذه السيارات؟ أي شاة من هذه الشياه؟ أي هاتف من هذه الهواتف؟ وغير ذلك. على ذلك فقس. خلاص بيقول له بدك مني مثلا شقة بس يطلع بس يجهزه تماما، بتنقي وحدة، كيفك؟ كيفك؟ بده يشوف الشقة. سبحان الله، يعني مما اشترطه سيدنا الشافعي في البيع أن ترى المبيع، ولا يكفي عنده أن يبيعك شيء من غير أن تراه، إلا على من قال ببيع الموصوف إن كان يضبط إن كان كذا إلى آخره، في شيء يطلب في بابه. ولكن اشترط الرؤية. وقديش بتشوفوا هلأ الناس بتشتري أونلاين، تسمع أنه اشترينا ثوب ما طلع مزبوط، وصار مثل هذا أنك إن اشتريت عبر وسائل التواصل غالبا اللي بتشتري شو بيطلع؟ مش مثل اللي شفته بالصورة، ومش مثل اللي عرضوه للبيع من حيث العرض، حتى في الأطعمة، حتى في كذا. لذلك الشافعي اشترط الرؤية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وأمور كثيرة ينبغي أن يتنبه لها صاحب المهنة، صاحب المصلحة، صاحب الدكان اللي عنده أشياء بيبيعها. انتبه ما تبيع أطفال غير مميزين صغار. بيجي هذا الولد الصغير يقول لك اعطيني كذا، بتعطيه بتاخذ منه بترد له، بروح عند أمه أو عند بيه بيقول له اعطاني البائع كذا، بيقولوا لا بده يكون أكثر بده يكون أقل، بيجوا لعندك بتقوم بتقولهم أنا أعطيته مزبوط أو أعطيته يعني على الأد، لكن هو يمكن ضيعهم. شو اللي بيضبطه؟ شو اللي بيحكم بينكم؟ أنت تعاملت مع ولد كتير صغير لا يعرف كيف يعد المال، ولا يعرف الفرق بين هذه الورقة وتلك الورقة، لا يعرف. الولد صغير عمره 4 سنين تعطيه 5000 5000 بيفكرون مثلاً أكثر من ورقة 100,000، لأن هالورقتين وهذه ورقة. هذا طفل صغير كيف تعامله؟ وكم منا لا يراعي مثل هذه الأمور. انتبه حتى تأكل مالك من حلال،
انتبه حتى ما تأكل حرام. نسأل الله السلامة في الدين والدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبية الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لفكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
0: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
0: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: وين ما شفتها أكيد بتعرفها لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة

0: أهلا بكم. تتجه الأنظار اليوم إلى القمة اللبنانية الأمريكية في البيت الأبيض وما يمكن أن ينتج منها في لحظة تشكل منعطفا استراتيجيا لإنقاذ لبنان من دوامة الدم المتواصلة منذ نحو 3 سنوات والحصول على ضمان رئاسي أمريكي بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ودعم الجيش وبسط سلطة الدولة وتثبيت دور لبنان شريكا في النظام الإقليمي الجديد بدلا من أن يبقى ساحة للصراعات أو ورقة تفاوضية في أيدي الآخرين. وعشية القمة مع الرئيس ترامب التي تعقد عند 6 من مساء اليوم، عقد الرئيس عون اجتماعا مع ممثلين عن مراكز الأبحاث الأمريكية الكبرى في السفارة اللبنانية في واشنطن، وأفيد أنه من المتوقع أن يلتقي عون في الكونغرس رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون. وحسب مصادر دبلوماسية فإن ملفات الرئيس عون ستركز على المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش اللبناني وإعادة إعمار المناطق المتضررة. وبينما يستقبل ترامب الرئيس اللبناني، ينتظر أن تبدأ القوات الإسرائيلية أول انسحاب لها ضمن الآلية المتفق عليها، بما يتيح للجيش اللبناني الانتشار في زوطر الغربية. وسيكون تزامن الحدثين أول ترجمة ميدانية للمسار الذي يقوده عون، تفاوض سياسي في واشنطن يقابله انتقال تدريجي للأرض في الجنوب إلى سلطة الدولة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس أن العمليات في المناطق التجريبية في جنوب لبنان بدأت وتشمل قرى فرون وصريفة وزوتر الغربية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان نشرته السفارة الأمريكية في بيروت على حسابه على أكس أن هذه العمليات تأتي وفقا للإطار الثلاثي وبرعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وقال يعد هذا الإنجاز ثمرة مباشرة لمحادثات الأسبوع الماضي بين لبنان والجانب الإسرائيلي في روما، وستواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار بنجاح. وفي السياق، تواصل الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون بنت جبال وصريف أصور. في موازاة ذلك، بدأ صباح اليوم دخول فوج الهنزسة في الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية في إطار تطبيق المرحلة الأولى للمناطق التجريبية. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليلا أنه بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي تنفيذ مشروع تجريبي وأقليمي تحت عنوان المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم والجيش اللبناني. إلى ذلك، يعقد الأسبوع المقبل الاجتماع العسكري الثلاثي الافتراضي بمشاركة وفود لبنانية وإسرائيلية وأمريكية للبحث في الترتيبات المتعلقة بالمناطق التجريبية بعدما كان مقررا أن يعقد يوم الجمعة الماضي. على الصعيد الميداني، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد نفذت قوات العدو فجرا تفجيرات في محيط بلدتي بيت يحون وكونين، كما تقصف مدفعية العدو الإسرائيلي أطراف بلدة النبطية الفوقة في الجنوب. وفي خطوة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستبدأ مع الجانب اللبناني مسارا لدرس إعادة تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين بعد سنوات من توقفها. وأوضح أن البحث سيتناول الجوانب الأمنية والتنظيمية والفنية تمهيدا لتحديد إمكان تنفيذ المشروع ومواعيده في إطار مساع أمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات. معيشيا، طمأنت مؤسسة كهرباء لبنان الجميع بأن مخزونها الحالي من مادة الغاز أويل يكفي بحدود حوالي 9 أيام، وذلك على أساس السياسة الإنتاجية والتشغيلية المعتمدة، حيث يتم إنتاج حوالي 450 ميجاوات بما يؤمن حوالي 3 أو 4 ساعات تغذية يومية على مختلف الأراضي اللبنانية، مع المحافظة على أولوية التغذية للمرافق الأساسية والحيوية في لبنان. في حال الطرق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بيان بأنه بتاريخ اليوم وعلى أوتوستراد ضوء مصبح المفرق المؤدي إلى الطريق البحرية، ستقوم جمعية طرقات أمنة بتركيب عواكس ضوئية أرضية وعمود مروري على مقدمة الفاصل اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا ولحين الانتهاء من الأعمال بتاريخه. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 70,000 ليرة و98 أوكتان 71,000 والمازوت 161,000 وقارورة الغاز 12,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,347,000، بنزين 98 أوكتان 2,365,000، المازوت 2,099,000، أما قارورة الغاز هو 1,127,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشر.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: ورحب بكم من جديد. أعلن الجيش الأمريكي مساء أمس انتهاء الليلة العاشرة تواليا من الضربات ضد إيران، حيث استهدف مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية للجمهورية الإيرانية بحسب وكالة فرانس بريس. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم في بيان على منصة إكس أنها ضربت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. وفي وقت سابق ذكرت القيادة المركزية عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الضربات الأخيرة إنما تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الملاحة التجارية في مضيق هرمز بشكل أكبر. وتصاعدت حدة الضربات مع التنافس بين الولايات المتحدة وإيران على إقرار السيطرة على خط ملاحة الطاقة الحيوي، حيث ردت طهران بإطلاق هجمات ضد دول بالمنطقة مستهدفة الكويت والأردن والبحرين. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية بينها منظومات دفاع جوي في البحرين والكويت، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. وأفاد البيان أن الحرس استهدف منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين مختلفين في البحرين، بالإضافة إلى منظومات للدفاع الصاروخي ورادارات وأنظمة استقبال عبر الأقمار الصناعية في الكويت. وأضاف في بيان مفصل أن ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النيران جراء انفجارات وقعت في أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مضيفا أن المضيق سيظل مغلقا في ظل استمرار العمليات الأمريكية في المنطقة. وفي الأثناء هزت انفجارات عددا من المدن الإيرانية أمس، حيث أعلنت وكالة

ما أفاد التلفزيون الإيراني بأن 4 غارات أمريكية استهدفت المدينتين. في غضون ذلك أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغا عن حادث وقع على بعد 8 أميال بحرية شمال شرقي ميناء ليما العماني. وأفادت الهيئة أنها تلقت تقارير عدة تفيد بأن ناقلة نفط أعلنت تعرضها للإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. ونصحت الهيئة السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. هذا وأفادت وكالة بحرية بريطانية بأن سفينة أصيبت قبالة سواحل الإمارات في خضم استمرار تبادل النيران بين إيران والولايات المتحدة على خلفية السيطرة على مضيق هرمز. في الملف الفلسطيني أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار الذي اغتيل في أكتوبر 2024. وجاء هذا الإعلان عبر بيان مقتضب نشرته الحركة ليتوج مسار اقتراع داخلي حسم لصالح الحية بعد نيله 35 صوت متفوقا بفارق صوت واحد على رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وسيتولى مهام الأسبوع المقبل. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتقارب 38 درجة في الداخل، كما يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 26 إلى 31 درجة فوق الجبال، من 20 إلى 30 درجة، أما في الداخل من 20 إلى 35 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. فائدة اليوم: ما هي الأسماء الخاصة بالله؟ اعلموا رحمكم الله أن أسماء الله تعالى قسمان: قسم لا يسمى به غيره، لا يسمى به غير الله، وقسم يسمى به غيره: الله والرحمن والقدوس والخالق والرازق والرزاق والقيوم ومالك الملك وذو الجلال والإكرام والمحيي المميت والرب بالألف واللام، لا يسمى به إلا الله. كثير من الناس الجهال يأتون من بعض البلاد، يكون الشخص سماه أهله رحمن والعياذ بالله. رحمن، الرحمن هذا الاسم خاص بالله تبارك وتعالى. وبعض الناس سمى ولدهم نظير الله، وهذا كفر صريح، معناه أنه مثل الله والعياذ بالله. أما أكثر الأسماء التي تطلق على الله فيجوز أن يسمى بها غير الله، كالرحيم والرؤوف ولو بالألف واللام، والسلام والكريم. ويدل على ذلك قوله تعالى عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أي محمد عليه السلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك ما رواه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والسلام من أسماء الله، ومعناه السالم من كل نقص وآفة، أي أن الله منزه عن كل ما لا يليق به، كالجلوس والقعود والاستقرار والمكان والجهة والانفعال والتغير من حال إلى حال. ومنك السلام، أي أنت الذي تعطي السلام. هذه الجملة فيها استعمال اللفظ الواحد لمعنيين مختلفين. الرحمن من الأسماء الخاصة بالله، من سمى غير الله به كفر إذا كان يفهم المعنى. كذلك من سمى الشخص نظير الله، وكذا من ناداه به. وكذلك غافر الذنب لا يطلق إلا على الله. أما الغفور مثلا، فلان يغفر لمن أساء إليه، فليس اسما خاصا بالله. فإذا قيل فلان الغفور بمعنى أنه صفوح يعفو كثيرا فيجوز. أما جار الله فمعناه جار بيت الله. بعض العلماء جاور مكة فسماه بعض الناس جار الله، أي جار معناه جار بيت الله. ومن الأسماء الخاصة بالله الرازق، فلا يطلق إلا على الله. أما بالإضافة أي مع قيد فيجوز، كأن يقال فلان رازق الجيش. أما تسمية الشخص بعبد النبي أو عبد الرسول فلا يجوز، لكنه لا يصل إلى حد الكفر، إنما هو حرام، لأنهم لا يفهمون منه أن النبي خلقه أو أن الرسول خلقه، بل يفهمون منه أنه خادم النبي أو خادم الرسول. أما نحن فيجوز لنا أن نناديه بهذا الاسم بعد أن سماه به غيره، إنما الإثم على من سماه. والله تعالى أعلم وأحكم.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

اللهم إني نويت بصلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره وكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره، وأعلي مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير. واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المعجزات الباهرة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة صلاة وسلام.

قال تعالى في حقه: من جمع بين خلقه وخلقه. قال في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:

وبشر من صلى عليه من أمته بالفضل في جنته بالإكرام، فقال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما.

0: فيا معشر العصاه، ما اغفلكم عن الصلاه عليه، فانها تكفر ذنبا عظيما وتورث عزا وتكريما، فاكثروا من الصلاه عليه وافعلوا ما ندبكم مولاكم اليه، تلقون جنه ونعيما وتجنبون عذابا وجحيما. وقد امر الله بالصلاه عليه تنبيها لنا وتفهيما وتذكيرا لنا وتعليما. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: صلى الله على محمد.

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل.

وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة من تلقاء نفسه صلى الله عليه بها 10 صلوات، وكتب له بها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطايات، ورفع بها 10 درجات.

قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في يوم الجمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة.

قال سفيان الثوري رضي الله عنه: رأيت رجلا في البادية لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا هذا، قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من هذا شيء؟ قال: من أنت؟ قلت: أنا سفيان الثوري. فقال: لولا أنت غريب في أهل زمانك ما كشفت عن حالي ولا أطلعتك على سري. ثم قال: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام حتى كنا في بعض المنازل، مرض والدي فقمت لأعالجه، فبينما أنا عند رأسه مات واسود وجهه، فجريت الإزار على وجهه فغلبتني عيناي فنمت، فإذا أنا برجل لم أرى أجمل منه وجها ولا أنظف منه ثوبا ولا أطيب منه ريحا، يرفع قدما ويضع قدما أخرى حتى دنا من والدي، فكشف الثوب عن وجهه وأمر بيده على وجهه، فعاد وجهه أبيض ثم ولى راجعا، فتعلقت بثوبه فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربة. فقال: أوما تعرفني؟ أنا محمد بن عبد الله، أنا صاحب القرآن. أما إن والدك كان مسرفا على نفسه، ولكن كان يكثر الصلاة علي، فلما نزل به ما نزل استغاث بي، فأنا غياث من أكثر الصلاة علي، فانتبهت فإذا وجهه أبيض.

0: وحدوه.
1: لا إله إلا الله.
2: يا رائد، لما لم تصلي معنا على أبيك صلاة الجنازة وبقيت خارج المسجد؟
3: لأنني لا أعرف الصلاة.
2: وكيف هذا؟
3: والدي لم يعلمني إلا فنون التجارة والبيع والشراء وتجميع الأموال، ولم يأخذ بيدي مرة واحدة إلى مجلس علم.
2: تعال أنا أعلمك.
4: قال الحبيب المعلم صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
5: نداء المعرفة، مجوهرات الريانة، تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
9: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
10: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
11: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. قمة مرتقبة اليوم في واشنطن بين رئيس الجمهورية ليماد جوزيف عون ورئيس الأمريكي دونالد ترامب. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، عملية نسف ضخمة في ماس الجبل وتفجيرات في محيط بيت يحون وكونين. مدفعية العدو الإسرائيلي تقصف أطراف النبطي الفوقة. الجيش بدأ الانتشار في زوطر الغربية وعلى المواطنين التريث في العودة. جسر تضامن بين إيطاليا ولبنان، شحنة مساعدات إنسانية جديدة تنطلق اليوم. رويترز عن مسؤول إيراني كبير مقترح لوقف إطلاق النار وفتح هرمز لمدة 10 أيام إلى أسبوعين. القيادة المركزية الأمريكية أكملنا جولة أخرى من الضربات ضد إيران واستهدفنا مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والدفاع الجوي. الحرس الثوري الإيراني أعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. الحرس الثوري أوقفنا ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز. الولايات المتحدة تصدر تحذيرا عالميا لمواطنيها على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. بوارج الاحتلال الحربية تطلق قذائفها في عرض بحر مدينة غزة. روسيا وأوكرانيا تستعدان لتبادل جديد للأسرى في المستقبل القريب. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

الرحمن على العرش استوى. اعلموا أن استوى يأتي في لغة العرب بمعنى الاعتدال، ويقال استوى بمعنى استقر، ويقال استوى الملك على السرير أي جلس عليه، ويقال استوى الراكب على الفرس هذا معناه الاستقرار، ويقال استوى الرجل جالسا أي كان مضطجعا ثم استقر جالسا، ويقال استوى بمعنى قهر. الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى في هذه الآية معناها القهر ليس الجلوس والاستقرار والاعتدال والتمام، فإن هذا لا يليق بالله تعالى. الله تبارك وتعالى لا يتحول من صفة إلى صفة، فإذا قيل اعتدل الشيء معناه سبقت له حالة غير حالته الآن، كذلك لا يليق بالله تبارك وتعالى أن يقال استوى بمعنى تم، فلم يبق معنى يليق بالله تعالى إلا القهر. العرب القدماء الذين نزل القرآن بلغتهم كانوا يقولون استوى بمعنى غلب وقهر، قال الشاعر فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وكاسر. استوينا عليهم معناه غلبنا وقهرنا. أما تفسير استوى بالجلوس في حق الله فهو شتم لله تعالى، لأن الجلوس صفة القرود والبقر والكلاب والخنازير وغير ذلك، فهذا شتم لله. حبة الخردل والعرش سواء بالنسبة إلى أن الله خالق هذا وهذا، فمن قال الله جالس على العرش فقد شتم الله ما مدح الله. كيف يوصف الله بصفة الكلاب والقرود والخنازير؟ بالنسبة إلى ذات الله العرش وحبة الخردل سواء، هو سبحانه وتعالى أوجد حبة الخردل، هو سبحانه وتعالى أوجد العرش، فمن جعل الله جالسا على العرش جعله متشرفا بشيء خلقه هو. العرش والأرض السابعة بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. العالم حجم كثيف وحجم لطيف، الحجم الكثيف كالإنسان والشجر والشمس والقمر، واللطيف كالضوء والروح والظلام. الله تعالى خلق هذا وهذا، فلا يشبه هذا ولا هذا، ليس حجما، لا يمس ولا يمس ولا يجس، كما قال الإمام زين العابدين، معناه الله ليس حجما لأن الحجم هو الذي يمس. كذلك الله موجود بلا مكان لأنه ليس حجما، الحجم هو الذي يتحيز في مكان. لو كان الله جسما لطيفا كضوء الشمس لكان له مكان، فضوء الشمس له مكان يبدأ ببقعة وينتهي ببقعة، والظلام كذلك والريح كذلك. الله ليس له مكان لأنه خالق الحجم كله، كيف يكون في مكان وجهة وهو خالق الجهات الست؟ قبل أن تكون كان موجودا، الله خلقها وكان موجودا بلا مكان. هؤلاء الذين يقولون الله قاعد على العرش كالمشبهة ما عرفوا الله. الله غني عن كل شيء، هم جعلوه منتفعا بخلقه، والله لا ينتفع بشيء من خلقه، خلق العالم لينتفعوا بمعرفته، فمن عرف الله وآمن به نال السعادة الأبدية في الآخرة. الله ما خلق العالم لينتفع بهم هو. ثم العرش في الفراغ والسماوات في الفراغ،
وهذه

الأرض في الفراغ، الله أمسك كل هذه الأشياء من الهوي بقدرته. لولا أن الله حبسها بقدرته ما يمنعها من الهوي. العرش ما الذي حبسه من الهوي؟ والكرسي الذي تحت العرش والسماوات وهذه الأرض من منعها من الهوي إلى أسفل؟ الله منعها. فكيف يحتاج الله الذي أمسكها بقدرته إلى شيء منها للجلوس عليها؟ ما عرفوا الله. الذين يعتقدون أن الله حجم قاعد على العرش، هؤلاء كفروا بقولهم حجم. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. هذه الآية تعطي أن الله ليس حجما، ليس متحيزا في جهة. الإنس والبهائم الله جعلهم متحيزين في جهة، في جهة تحت. التحيز في الجهات من صفة الخلق. الله جعل قسما من خلقه في جهة تحت، وقسما في جهة اليمين، وقسما في جهة اليسار، إلى غير ذلك. سخفاء العقول الذين يقولون الله قاعد على العرش، لأن القاعد له حجم خلقه الله عليه، والجلوس صفة من صفات الخلق. كذلك الحركة والسكون من صفات الخلق. الخالق لا يوصف بالحركة ولا بالسكون. كل صفة من صفات الخلق الله منزه عنها. الحركة والسكون والجلوس والتحيز والتطور والتغير من حال إلى حال، والجهل والعجز والنقص، كل هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على عقيدة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا برؤيته عليه الصلاة والسلام، وأن يزيدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعوا، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدأ استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدأ إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلمة قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان.
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

نصيحة في دقيقة. ما النصيحة لمن يريد الخروج من البيت؟ أنصحه لله تعالى أن ينوي لله تعالى بستر عورته، وأن يفكر في خروجه إن كان للعمل الذي أحله الله، ينوي أنه يكسب المال من طريق حلال ليصرفه في طاعة الله، في النفقة على نفسه، في النفقة على زوجته، في النفقة على أولاده الصغار، ومساعدة المسلمين، وتقوية الدعوة إلى الله. بهذا يكون له أجر عظيم عند الله. أما إن لم ينوي شيئا فلا ثواب له، لو لم يكن مرائيا لكن لا ثواب له. إذن يقول: أنوي لله بستر العورة وبكسب المال الحلال حتى أستعمله في طاعة الله تعالى. ثم لما يخرج يودع أهله، يقول لهم: أستودعكم الله، يتبسم في وجههم، في وجه زوجته، في وجه أولاده، ويطلب منهم الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما استأذنه عمر بالعمرة، بالذهاب للعمرة، أذن له وقال له: أشركنا يا أخي في دعواتك، أشركنا يا أخي في دعواتك. لو كان ولدك أو زوجتك الذي تخاطبه قل لهم: أشركونا في دعواتكم. وإذا خرجت اعمل بالسنة، حين تطبق الباب قل بسم الله. فقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الباب إذا أغلق وقال الشخص بسم الله، الشيطان لا يستطيع أن يدخل من هذا الباب. ثم قل ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. الرسول قال، الملك يقول له: هديت وكفيت ووقيت، يعني الله يحفظه من الشياطين المنتشرة في الطرقات التي تحب إيذاء الناس، الله يحفظه بسر وبركة الدعاء الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يشترط تصحيح اللفظ، ينوي لله تعالى ويقوله بلفظ صحيح اتباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه نصيحتي لمن يريد الخروج من بيته، وبارك الله فيكم وحفظكم وجمعنا وإياكم في الفردوس.

التبرك بالنبي وآثاره جائز. قال تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. الحديث: الرسول قسم شعره ووزعه بين الناس ليتبركوا به. رواه الشيخان.

0: أحبك يا رسول الله،
1: أحبك يا حبيب الله،
0: فدا لوجهك مني الروح والمقل.
1: أيا رسولا به قد بشر الرسل،
0: أغدو القوافي بمدح فيك حالية،
1: ومن محاسنك الزهراء تكتحل.
0: لك الجمادات حنت والبعير شكا،
1: وتحت رجلك هام الصخر والجبل.
0: من شوقه شق بدر التم منصدعا،
1: يا بدر بدر ونور النصر مكتمل.
0: والله
1: والله
0: والله إني بحب المصطفى كلف،
1: قلبي

0: Dr. Ponce, to the delivery room. Dr. Ponce, to the delivery room.
1: كيف الحال يا أبو فؤاد؟
2: الحمد لله يا سامي، أحسن شوي.
1: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
1: وإن شاء الله ماشي الوضع مرتاح.
2: الحمد لله، بس ما عم بقدر أقوم بالتخت.
1: طيب وكيف عم بتصلي؟
2: يا ابني ما عم صلي.
1: ليش؟
2: تجي الكعبة غير وجهة التخت، وما عم بقدر أقوم بالتخت، وما في مين يوضعني.
1: لا لا يا عمي أبو فؤاد، الصلاة عماد الدين.
2: اللي شو بعمل طيب؟ كتير زعلان أنا.
1: هلأ منحكي مع الدكتور لنظبط لك التخت بطريقة يكون صدرك إلى القبلة، وهلأ منحكي مع شو ممرض يوضعك كل وقت صلاة ومنناوله إكراميته.
2: الله يبارك فيك يا سامي، نورتني.
1: وبدي أنصحك يا عمي أبو فؤاد، بدك تتوب عن كل فرض صلاة فوتته بهالطريقة، يعني بلا عذر، لأنه الصلاة ما بتسقط حتى عن المريض، وكل مريض بيصلي حسب استطاعته.
2: الله
1: يبارك. الدين يسر منه عسر.
3: نداء المعرفة.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
5: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: موجز أهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. دخلت صباحا قوات من فوج الهندسة في الجيش اللبناني إلى بلدة زوتر الغربية في إطار خطة المناطق التجريبية إثر انسحاب جيش العدو منها. وكانت قوات العدو نفذت اعتبارا من منتصف الليل وحتى ساعات الفجر 6 تفجيرات ضخمة في محيط بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية. كما تعرض حي الدير في بلدة النبطية الفوقة لقصف مدفعي متقطع، بالإضافة إلى أطراف ميفدون. هذا ونفذ جيش العدو الإسرائيلي عملية نسف ضخمة في بلدة ميس الجبل، ونفذ تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت. ويسجل في هذه الأثناء تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. في إطار المساعدات، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن شحنة كبيرة من السلع الأساسية جاهزة للانطلاق إلى لبنان بفضل التعاون المؤسسي المستمر بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية اللبنانية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للدفاع والقوات الجوية الوطنية الإيطالية والقوات الجوية الإيطالية. في حال الطرق، أشارت وزارة الأشغال العامة والنقل أنها تتابع بتوجيهات من وزير الأشغال فايز رسامني تداعيات الحادث المأساوي الذي وقع على طريق كسروين الرئيس عند مفرق وطل جوز وأسفر عن سقوط قتلى، وقالت أنها تدرس الخيارات لمعالجة هذه النقطة. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل جنود أمريكيين وتدمير رادار في الأردن وقصف بنى تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين رداً على الهجمات على إيران بحسب روسيا اليوم. في الأراضي المحتلة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الهمجي على قطاع غزة اليوم بالقصف المتواصل والنسف والتدمير. وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لعائلة المصري في محيط الغرفة التجارية بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ارتفع عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران إلى 5278 بحسب حصيلة جديدة أعلنت أمس وبحسب وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

nada. Fakat Rubbeyna Hicami Ettirmediği Min Esnadil Muttasili Sahih Anna Umar ibn al-Khattabi radıyallahu anhu قام في الجابية في جمع كانوا معه حين توجه من المدينة إلى الشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد قال عليه السلام ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة في بر الشام أرض يقال لها الجابية اليوم لا أدري هل هي بهذا الاسم معروفة أم لا هذا من جهة سورية في دمشق يوجد باب الجابية لكن الجابية هي بلدة بعيدة من دمشق هؤلاء أهل المئات الثلاث من تاريخ الهجرة المئة الأولى المئة الثانية المئة الثالثة هؤلاء أفضل الأمة أفضل أمة محمد أولئك الذين جاءوا بعدهم ليسوا مثلهم قال عليه الصلاة والسلام بعد هؤلاء يفشوا الكذب يفشوا بين الناس الكذب معناه قبل ذلك الكذب قليل في المئات الثلاث لا يفشو إنما يفشو الكذب بعد ذلك قال يحلف الرجل ولا يستحلف من دون أن يطلب منه يحلف ويشهد الرجل من غيره ويستشهد ثم قال ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما معناه إذا انفرد رجل واحد بامرأة ليست محرما له يكون الشيطان معهما ليوقعهما في الشر معناه أن الخلوة خلوة الرجل الواحد بالمرأة الواحدة لم يكن بينهما محرمية حرام وهذا الأمر اليوم الناس تساهلوا فيه كثيرا خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية ليس بينهما ثالث شخص ثالث هذا حرام بالإجماع في كل المذاهب لأن الرسول قال لا يخلون رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان إلا للضرورة إذا قال العلماء إذا وجد مسلم امرأة مسلمة في برية حيث لا يوجد هناك وكان يخشى عليها من الهلاك يلازمها هذا الشخص يرافقها حتى يوصلها إلى حيث تأمن فيه هذا جائز بل فيه ثواب ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة المعنى الذي يريد أن يكون يوم القيامة في وسط الجنة فليلزم الجماعة معناه لا يخرج عن جمهور المسلمين عن عقيدتهم عن عقيدة جمهور المسلمين لا يخرج لا يترك عقيدة الجمهور ويتبع فكرة جديدة هكذا يجب على المسلم أن يتبع ما كان عليه المسلمون المتقدمون والمتأخرون لأن من شذ عن الجمهور شذ في النار بارك الله فيك

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الناس يفوتهم الثواب والأجر في الأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله، لأنهم لا يستحضرون النية الحسنة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله لا بد فيها لحصول الأجر، لحصول الثواب، من نية حسنة، كأن يقول في قلبه: أعمل هذا لله تعالى، أو لأن الله يحبه، أو لأن الرسول أمر به، ونحو ذلك. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. متفق عليه. قال الحافظ النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة، فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها، أي إذا عملها تقربا إلى الله، ومعناه أراد بها وجه الله تعالى، أي طاعة الله. فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا، يعني نسي أن ينوي لله تعالى، أو فعلها مثلا على سبيل العادة. أليس الشخص عادة ينفق كل يوم على أهله، على زوجه، على أولاده، فتصير عادة له. من الذي يكسب الأجر؟ الذي يستحضر: أفعل هذا لله تعالى، لأن الله أمر به، لأن الله يحبه. ولكن يدخل المحتسب، وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم، وأن غيرهم ممن ينفق عليهم مندوب إلى الإنفاق عليهم، فينفق بنية أداء ما أمر الله تعالى به، وقد أمر بالإحسان إليهم، والله أعلم.

يروى عن أحد الصالحين أنه قال: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصم عن الدنيا، وليكن إفطارك فيها على الموت، وليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم عندك أخا وأصغرهم عندك ولدا، فبر أباك وارحم أخاك وتحنن على ولدك.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: مبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير النداء الأخير للمسافرين
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
3: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-905

أهلا بكم. الأنظار متجهة إلى واشنطن، حيث يتوج رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون زيارته إلى الولايات المتحدة اليوم بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما كان قد التقى الوزير مارك روبيو الذي أشاد وفقا لبيان الخارجية الأمريكية بشجاعة الحكومة اللبنانية بقيادة الرئيس عون وبجهودها الحازمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية والمضي نحو السلام، فيما وصف السفير الأمريكي ميشيل عيسى اللقاء بأنه كان ناجحا بحسب ما جاء في البيان. كما أفادت رئاسة الجمهورية عبر حسابه على منصة أكس بأنه جرى اتصال بين رئيس عون وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله البحث في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي. وأكد الأمير دعم المملكة العربية السعودية للبنان في هذا الظرف بالذات والخيارات التي اعتمدها الرئيس عون من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. وجدد ولي العهد عزم المملكة العربية السعودية على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية، موجها دعوة إلى رئيس عون لزيارة المملكة العربية السعودية للبحث في كل المواضيع التي تهم البلدين. وعشية القمة مع الرئيس ترامب التي تعقد عند الساعة 6 من مساء اليوم، أفيد أنه من المتوقع أن يلتقي عون في الكونغرس رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون. وحسب مصادر دبلوماسية فإن ملفات الرئيس عون ستركز على المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش اللبناني وإعادة إعمار المناطق المتضررة. وبينما يستقبل ترامب الرئيس اللبناني، ينتظر أن تبدأ القوات الإسرائيلية أول انسحاب لها ضمن الآلية المتفق عليها، بما يتيح للجيش اللبناني الانتشار في زوتر الغربية، وسيكون تزامن الحدثين أول ترجمة ميدانية للمسار الذي يقوده عون. تفاوض سياسي في واشنطن يقابله انتقال تدريجي للأرض في الجنوب إلى سلطة الدولة. وفي السياق، بدأت الوحدات العسكرية في الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوتر الغربية النبطية بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وقد جددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليلا أنه بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي تنفيذ مشروع تجريبي وأقليمي تحت عنوان المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم والجيش اللبناني. إلى ذلك، يعقد الأسبوع المقبل الاجتماع العسكري الثلاثي الافتراضي بمشاركة وفود لبنانية وإسرائيلية وأمريكية للبحث في الترتيبات المتعلقة بالمناطق التجريبية، بعدما كان مقررا أن يعقد يوم الجمعة الماضي. على الصعيد الميداني، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد نفذت قوات العدو فجرا تفجيرات في محيط بلدتي بيت يحون وكونين، كما قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي أطراف بلدة النبطية الفوقة، ونفذ جيش العدو الإسرائيلي عملية نسف ضخمة في بلدة ميس الجبل، ويسجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. في الإطار المالي، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عيناتينة وزير المال ياسين جابر، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة لسيما المالية منها والمستجدات السياسية والميدانية. في إطار المساعدات، أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن شحنة كبيرة من السلع الأساسية جاهزة للانطلاق إلى لبنان بفضل التعاون المؤسسي المستمر بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية اللبنانية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للدفاع والقوات الجوية الوطنية الإيطالية والقوات الجوية الإيطالية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عبر تيليجرام أن عناصر الجمارك والأمن والسلامة في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أحبطوا عقب عملية تفتيش دقيقة محاولة تهريب نحو 226 قنبلة من نوع RGC كانت مخبأة داخل مخابئ سرية في إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 70,000 و 98 أوكتان 71,000 والمازوت 161,000، قارورة الغاز 12,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,347,000، بنزين 98 أوكتان 2,365,000، المازوت
2,099,000، أما قارورة الغاز فـ1,127,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
6: أرحب بكم من جديد. نقل موقع أكسيوس اليوم عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. وقال مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مقترح الوسطاء، وأنها حثت الجانب الإسرائيلي على تجنب اتخاذ أي خطوة من شأنها إغلاق هذه النافذة الدبلوماسية. في سياق آخر، أعلن الجيش الأمريكي مساء أمس انتهاء الليلة العاشرة تواليا من الضربات ضد إيران، حيث استهدف مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية للجمهورية الإيرانية بحسب وكالة فرانس بريس. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سينكوم في بيان على منصة إكس أنها ضربت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني في بيان أنه منذ فجر اليوم وفي المرحلة 20 من عملية صاعقة استهدف طائرات هرش المسيرة الانتحارية على عدة مراحل أماكن إقامة وتمركز قوات الجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. ولفت إلى أنه تعد قاعدة الشيخ عيسى من أهم منشآت الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية ومركزا لعمليات الجيش الأمريكي، حيث تدار منها العمليات الجوية وعمليات التحكم بالطائرات المسيرة. وأكد الجيش الإيراني أنه ستتواصل العمليات الهجومية بقوة حتى ردع العدو عن مواصلة اعتداءاته على البلاد. أردنيا، قال الجيش الأردني في بيان أنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية بحسب وكالة فرانس بريس. ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. هذا وأعلن الجيش البحريني أنه تصدى لهجمات جوية إيرانية، فيما أعلنت طهران استهداف منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين في المملكة التي تتعرض منذ أيام لهجمات متكررة من إيران ردا على القصف الأمريكي لها بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. وبشأن مضيق هرمز، أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن بأنه لم تعبر أي سفينة مضيق هرمز اليوم، ويأتي ذلك مع استمرار التصعيد العسكري وتبادل الهجمات بين أمريكا وإيران. أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن بلاغ عن حادث على بعد 17 ميلا بحريا شرق سواحل دباب الإمارات، وأوضحت أن ربان السفينة أفاد بتعرضها لإصابة من مقذوف مجهول ما أدى لتلف جهاز التوجيه. في الأراضي المحتلة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الهمجي على قطاع غزة بالقصف المتواصل والنسف والتدمير، وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة المصري في محيط الغرفة التجارية بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين. وأفاد شهود عيان أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني واجهت صعوبات في الوصول إلى المنزل بسبب النيران المشتعلة، فيما أعلن الدفاع المدني

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتقارب 38 درجة في الداخل، كما يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 26 إلى 31 درجة فوق الجبال من 20 إلى 30، أما في الداخل من 20 إلى 35 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: معرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. طمأنت مؤسسة كهرباء لبنان الجميع بأن مخزونها الحالي من مادة الغاز أويل يكفي بحدود حوالي 9 أيام، وذلك على أساس السياسة الإنتاجية والتشغيلية المعتمدة، حيث يتم إنتاج حوالي 450 ميجاوات بما يؤمن حوالي 3 إلى 4 ساعات تغذية يومية على مختلف الأراضي اللبنانية، مع المحافظة على أولوية التغذية للمرافق الأساسية والحيوية في لبنان. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن شحنة كبيرة من السلع الأساسية جاهزة للانطلاق إلى لبنان بفضل التعاون المؤسس المستمر بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية اللبنانية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للدفاع والقوات الجوية الوطنية الإيطالية والقوات الجوية الإيطالية. أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستبدأ مع الجانب اللبناني مسارا لدرس إعادة تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين بعد سنوات من توقفها، وأوضح أن البحث سيتناول الجوانب الأمنية والتنظيمية والفنية تمهيدا لتحديد إمكان تنفيذ المشروع والمواعيد في إطار مساع أمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 70,000 ليرة، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 71,000 ليرة، وسعر صفيحة المازوت 161,000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 12,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,347,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,365,000 ليرة، صفيحة مازوت 1,099,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,127,000 ليرة لبنانية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. قمة مرتقبة اليوم في واشنطن بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجيرات إسرائيلية عنيفة جنوبا وتحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. الجيش اللبناني بدأ الانتشار في زوتر الغربية وعلى المواطنين التريث في العودة. رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحث مع وزير المال ياسين جابر في الأوضاع المالية. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ضبط 226 قنبلة مخبأة داخل سيارة متجهة إلى لبنان. رئيس الاتحاد العمال العام شكر كل من ساهم في إقرار قانون حماية المستهلك المعدل. رويترز عن مسؤول إيراني كبير، مقترح لوقف إطلاق النار وفتح هرمز لمدة 10 أيام إلى أسبوعين. تلفزيون إيراني، هجوم يستهدف نقطة في المناطق الجبلية بمدينة خرم أباد غرب البلاد. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. الحرس الثوري، أوقفنا ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز. بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن، لم تعبر أي سفينة مضيق هرمز اليوم. قائد الجيش الباكستاني التقى وزير داخلية إيران في إسلام أباد. الولايات المتحدة تصدر تحذيراً عالمياً لمواطنيها على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. استشهاد عائلة بأكملها في قصف إسرائيلي استهدف منزل في قطاع غزة. 9 قتلى و77 جريحاً في هجمات أوكرانية على بلغورود. عملية طعن تستهدف سائحين أمريكيين في قلب أثينا. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفضل ما يتزود به الإنسان في هذه الحياة الفانية هو الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وخير العلوم علم الدين، لأن علم الدين سبيل للوصول للسعادة الأبدية، فمن ناله واتبعه كان من ملوك الآخرة، ومن خسره فقد خسر خسرانا كبيرا. علم الدين هو الذي يبين للإنسان ما يقرب العبد من الله تعالى وما يبعده، فمن تعلمه فالتزم ما يقربه من الله وتجنب ما يبعده من الله فهو السعيد، لأنه قدم لنفسه لما بعد الموت ما ينجو به من المهالك والعذاب، عذاب القبر وما بعده. ومن أهمل هذا التعلم فقد أهلك نفسه، لأنه لا يدري ماذا يفعل وماذا يترك، ومن دراه فلم يتبعه كان من الخاسرين أيضا. فالسعيد كل السعيد هو الذي تعلم من علم الدين ما هو ضروري.

أما الدفن رجع الروح إلى الجسد فيعود إليه الإحساس والعقل، فإن كان محسنا أي مؤمنا يؤدي فرائض الله ويجتنب محارم الله يلقى الهناء العظيم، يوسع له قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، أي الطول والعرض 70 ذراعا، وهذا شيء حقيقي وإن كان محجوبا عن أبصار الناس، إلا من شاء الله لهم فإن الله يطلعهم على هذه السعة وينور له كنور القمر ليلة البدر، فيأتيه عمله الصالح بصورة إنسان جميل الشكل طيب الرائحة حسن الثياب، فيبشره فلا يجد في البرزخ أي في مدة القبر شيئا يسوءه، وإن كان أغلب المؤمنين الصالحين يسلط عليهم البلا على أجسادهم كما يسلط البلا على غيرهم، لكن الروح مع أخذ الجسم في البلا الروح مرتاحة لا يصيبها شيء من الأذى والألم من هامة من هوام الأرض ولا غير ذلك، بل يكون له نعيم آخر وهو سروره برؤية مقعده في الجنة، يعرض عليه مقعده في الجنة أي تعرض ملائكة الرحمة مقعده في الجنة فيقولون له هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة، المعنى أنه يتمتع بالنظر إلى مقعده في الجنة كل يوم مرتين، أول النهار مرة وآخر النهار مرة، هذا شأن الذي تعلم أمور الدين وعمل بما تعلم، أما من أهمل ذلك فإنه تحت خطر المشيئة، أي إن شاء الله تبارك وتعالى سلمه من آفات القبر، وإن شاء أذاقه عذاب القبر، إلا أن هناك أناسا يحصل لهم النجاة من غير أن يكونوا في الدنيا على هذه الحالة، وهي حالة معرفة الواجبات والمحرمات وأداء الواجبات واجتناب المحرمات، من غير أن يكونوا على هذه الحالة الله تعالى ينجيهم من عذاب القبر وضيقه وشدته ووحشته لأسباب أخرى، منها أن يموت أحدهم أحد المؤمنين الذين كانوا مسرفين على أنفسهم، مات بمرض البطن كالإسهال أو احتباس الخروج أو غير ذلك من الأمراض التي هي تعد من أمراض البطن، أو يموت بالغرق أو الحرق، أو تموت المرأة بألم الولادة، أو يموت الشخص المسلم بالهدم أو التردي من ذروة الجبل إلى أسفل أو من ذروة بناء إلى أسفل، هؤلاء إن ماتوا وهم يتجنبون الكفريات القولية والفعلية والاعتقادية مع كونهم مسرفين على أنفسهم كانوا يضيعون بعض الفرائض أو يرتكبون بعض الذنوب الكبيرة، مع ذلك الله يحفظهم في قبورهم بأحد هذه الأسباب ويقال لها شهادة، هي غير شهادة التي هي القتل في سبيل الله، تلك أعظم، تلك الشهادة أي القتل في سبيل الله أعظم من هذه الشهادات، الموت بالغرق أو الحرق أو بالهدم أو التردي من ساهق جبل أو نحو ذلك، فإن كثيرا من المسلمين من أهل الكبائر من أهل الذنوب الكبيرة الذين ماتوا قبل أن يتوبوا يجعل الله لهم سببا لنجاتهم وسلامتهم في القبر من المؤذيات والنكد والضيق بهذه الأشياء وما أشبهها، هي عدة أسباب، حتى الموت في الغربة شهادة.

عادة. المسلم إذا مات غريبا ليس معه أهله، ليس بين أهله، تكون هذه شهادة ما عليه عذاب في القبر ولا في الآخرة، لأن الذي يدركه الموت وهو غريب يحس بحسرة شديدة عندما يكون في حالة النزاع، أي حال سكرات الموت، يتألم من غربته، فالله تعالى يعوضه السلامة في قبره وفي آخرته من المخوف، يسلم من المخوف. وكذلك جميع أنواع القتل ظلما فإنها شهادة. إذا إنسان مسلم هجم عليه ليؤخذ ماله فدافع عن ماله حتى قتل، فهذا أيضا من هؤلاء، حاله في القبر وفي الآخرة أنه من الناجين. كذلك الذي قتل دون دينه، أي مدافعا عن دينه، مثلا قال له شخص لا تصلي، قال أصلي، كيف لا أصلي؟ فقاتله ذلك الإنسان فقتله، فهذا الذي قاتل لأجل دينه يكون شهيدا عند الله. كذلك المرأة إذا طلب شخص منها وأجبرها، أجبرها على فعل الفاحشة، فدافعت عن نفسها فقتلت، فقتلها ذلك المعتدي، فهذه شهيدة ليس عليها في القبر ولا في الآخرة شيء يسوءها، لا تلقى شيئا يسوءها. الله تعالى يقي هؤلاء كلهم ظلمة القبر، ينور الله تبارك وتعالى لهم ويقيهم من وحشة القبر. نفوسهم لا تستوحش، بل نفوسهم مرتاحة مبسوطة. وكذلك في الآخرة لا يؤاخذون بشيء من ذنوبهم، حتى لو كان فيهم من يضيع الفرائض الكبيرة، لكنهم يحفظون نفوسهم من الكفريات. أعظم الأمور عند الله تعالى هو الثبات على الإيمان، الثبات على الإسلام، بحفظ اللسان والجوارح من الكفر، وبحفظ القلب من الكفر، لأن تغيير الاعتقاد يخرج من الإسلام. ومن كان يعتقد اعتقادا صحيحا ثم اختلط بصاحب زنديق ملحد، فاعتقد ما يعتقده هذا الملحد الذي خالطه، ولو لم يتكلم بشيء صار عند الله من الكافرين، لا ينفعه أي عمل عمله. مثلا ملحد من الملحدين طعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو طعن في صحة الإسلام، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدقه أو دخل فيه شك، هل صحيح ما يقوله هذا الإنسان أم لا؟ صار مرتدا، خرج من الجزم، كان قبل جازما بأن ما جاء به الإسلام كله حق. هذا بسبب ما يسمعه من هذا الملحد، بسبب وسوسة هذا الملحد خرج من الجزم وصار في مرتبة الشك، هل صحيح هذا أم لا؟ خرج من الإسلام، لأن الإسلام هو الاعتقاد الجازم بأن ما جاء به محمد رسول الله حق وصدق، هذا الإسلام، هذا الإيمان. كذلك إذا إنسان طعن في نبي من الأنبياء، طعن في عيسى أو في موسى أو في آدم أو في أي نبي من الأنبياء، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدق هذا الطاعن في نبي من أنبياء الله وصار مترددا، خرج عن الجزم، هذا أيضا خرج من الإسلام، صار كافرا من الكافرين عند الله. لو لم يتحدث بذلك للناس، بمجرد الاعتقاد خرج من الإسلام. وعلى كل حال،
فرأس مال المسلم هو إسلامه وإيمانه، فمن بقي على الإيمان والإسلام مهما أصابه من النقصان فإنه لم يفقد رأس ماله الأصلي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا جدا جدا. المريضة زينب السيد الموجودة في مستشفى قصب في صيدا بحاجة ماسة جدا إلى 3 وحدات دم A positive أو أي فئة. للتواصل 03-081-974. إذن عفوا، المريضة زينب السيد الموجودة في مستشفى قصب في صيدا بحاجة ماسة جدا جدا إلى 3 وحدات دم من فئة A positive أو أي فئة كانت. للتواصل 03-081-974. لبوا للحاجة القصوى جدا، وبارك الله بكم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو
8: شو بدي أصير.
7: إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
9: Global University، من الاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
10: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. قمة مرتقبة اليوم في واشنطن بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجيرات إسرائيلية عنيفة جنوبا وتحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. الجيش اللبناني بدأ الانتشار في زوتر الغربية وعلى المواطنين التريث في العودة. رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحث مع وزير المال ياسين جابر في الأوضاع المالية. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ضبط 226 قنبلة مخبأة داخل سيارة متجهة إلى لبنان. رئيس الاتحاد العمالي العام شكر كل من ساهم في إقرار قانون حماية المستهلك المعدل. رويترز عن مسؤول إيراني كبير مقترح لوقف إطلاق النار وفتح هرمز لمدة 10 أيام إلى أسبوعين. تلفزيون إيراني هجوم يستهدف نقطة في المناطق الجبلية بمدينة خرم أباد غرب البلاد. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. الحرس الثوري أوقفنا ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز. بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن، لم تعبر أي سفينة مضيق هرمز اليوم. قائد الجيش الباكستاني التقى وزير داخلية إيران في إسلام أباد. الولايات المتحدة تصدر تحذيرا عالميا لمواطنيها على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. استشهاد عائلة بأكملها في قصف إسرائيلي استهدف منزل في قطاع غزة. 9 قتلى و77 جريحا في هجمات أوكرانية على بلغورود. عملية طعن تستهدف سائحين أمريكيين في قلب أثينا. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان سيدنا آدم عليه السلام أبا البشر وأول الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى ليعلموا الناس دين الإسلام. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الإخبار على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته، كما يخبر بالأمر

ولينها وقاسيها. فجاء بنو آدم مختلفين فيما بينهم على مقتضى أنواع ذلك التراب، ثم صعد الملك بهذا التراب إلى الجنة وعجنه بماء منها فصار طينا، وجعله الله تعالى صورة لسيدنا آدم. ثم بعد فترة صار صلصالا أي طينا يابسا، فترك على تلك الهيئة مدة في الجنة قبل نفخ الروح فيه، ثم بعد ذلك نفخت فيه الروح وصار بشرا سويا، فتكلم وكان أول ما قاله الحمد لله. وكان طول سيدنا آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، وعرضه 7 أذرع، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصر، ولم يخلقها طفلة، إنما خلقت على هيئتها التي عاشت عليها كبيرة مناسبة لطول آدم. وأسكن الله تعالى آدم وحواء الجنة، ثم أخرجهما منها وأنزلهما إلى الأرض بعد أن أكلا من شجرة كانا قد نهيا عن الأكل منها، وكانت حواء هي السابقة إلى ذلك. وقد روى الحاكم والبيهقي وغيرهما أن آدم لما اقترف الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد أن تغفر لي. فقال الله تعالى: يا آدم إنه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك. وولد لآدم عليه السلام ذرية كثيرة في حياته، فقد حملت حواء 40 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى. وقد كان في شريعة آدم يجوز للأخ أن يتزوج أخته من البطن الذي هو غير البطن الذي ولد منه، ولم يمت آدم حتى رأى من أولاده وذريتهم 40,000. وفي حياة آدم عليه السلام قتل أحد أولاده واسمه قابيل أخاه هابيل، قال الله تعالى في كتابه العزيز: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وقد نقل عن أئمة السلف أن القصة كانت كالآتي: إن قابيل وهابيل ابني آدم قرب كل منهما قربانا، فقرب هابيل وكان صاحب غنم جذعة ثمينة من الغنم، وقرب قابيل حزمة من رديء زرعه، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال لأخيه لأقتلنك، فانفرد به يوما فقال له: تقبل الله منك ولم يتقبل مني. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. فغضب قابيل عندها وسولت له نفسه قتل أخيه فقتله بينما كان نائما. وجاء في الأثر أن

أشد قوة من قابيل، ولكنه تحرج من القتل. فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لقد كان المقتول أشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده. وكان هابيل أول قتيل قتل على وجه الأرض. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد روى هذا الحديث كثيرون منهم البخاري ومسلم والترمذي والإمام أحمد. وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم، مشهورة بأن قابيل قتل أخاه عندها، والله أعلم بصحة ذلك. ولما قتل قابيل أخاه لم يعرف ماذا يفعل به، فحمله لمدة من الزمن حتى بعث الله غرابين فاقتتلا. فلما قتل أحدهما الآخر حفر له في الأرض بمنقاره ورجليه، ثم ألقاه في الحفرة ودفنه وواراه. فلما رآه قابيل يصنع ذلك فعل مثل فعله، فواراه في التراب وقال: يا ويلتي، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ أي استقصر إدراكه وعقله في جهله بما يصنع بأخيه حتى يعلم من طائر لا يعقل، فأصبح من النادمين على قتل أخيه لما لحقه من عصيان وإسخاط أبويه. ويذكر أهل التاريخ أن نبي الله شيثا ولد لآدم بعد مقتل هابيل، ولذلك سماه والداه شيثا، ومعناه هبة الله. وقد روي في هذا الشأن حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن حواء كان لا يعيش لها ولد، فجاء إبليس فقال لها ولآدم: سمياه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمياه كذلك فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقطوع به عند العلماء أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وهو بحسب الظاهر من الإسرائيليات. وقد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما في هذا الحديث المكذوب الذي لا أصل له. وتوفي آدم عليه السلام يوم الجمعة، وجاءته الملائكة بحنوط وكفن من الجنة، فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحفروا له ولحدوه وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل التاريخ في موضع دفنه، فذكر بعض العلماء أن المشهور هو أنه دفن عند الجبل الذي أهبط إليه في الهند، وقيل دفن بجبل أبي قبيس بمكة، وقيل إن نوحا عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما ببيت المقدس. ولما توفي آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام، وكان نبيا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه 50 صحيفة. ولما حانت وفاة شيث عليه السلام أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعده، وبقي الناس على ذلك أمة واحدة على دين الإسلام، وقد بعث فيهم نبي الله إدريس صلى الله عليه وسلم الذي كان أول من نبئ بعد شيث عليه السلام. فصلى الله على نبينا وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: Experience a safe learning environment at AICP schools.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: الحمد

واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد

0: الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نداء المعرفة.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
1: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء

0: child safety at AICP schools.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: إن أولياء الله تعالى من الناس هم الذين اتبعوا الأنبياء الكرام الاتباع الكامل، فآمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا، وأدوا ما افترض الله عليهم، واجتنبوا ما نهاهم عنه. وعن الأولياء وصفاتهم سنبقى الآن مع هذه المحاضرة الطيبة التي سيلقيها علينا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله عز وجل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة حب الله تعالى هو اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. علامة حب الله تعالى هو اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، فمن اتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا فهو من أولياء الله تعالى. فمن اتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا فهو من أحباب الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سواء كانوا رجالا أو نساء. فمن اتبع سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا فهو ولي، سواء كان رجلا هذا الشخص، وإن كان أنثى فإنها تكون من وليات النساء. فالرجال فيهم أولياء والنساء فيهن وليات. فمن آمن بالله ورسوله

0: المريض واجتنب المعاصي،
1: اجتنب الحرام
0: وأكثر من النوافل.
1: من آمن بالله ورسوله وأدى الفرائض
0: واجتنب الحرام أي المعاصي، اجتنب الذنوب وأكثر من النوافل،
1: هذا الإنسان الذي أكثر من السنن فهو ولي الله. لكن لا بد من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من أداء الفرائض، لا بد من اجتناب الحرام، ثم بعد الإيمان بالله ورسوله، ثم بعد أداء الفرائض، ثم بعد اجتناب الحرام يكثر من النوافل، يكثر من السنن. فمن فعل هذا آمن بالله ورسوله وأدى الفرائض واجتنب الحرام وأكثر النوافل، أكثر من السنن، فهو ولي الله. هؤلاء أولياء الله، هؤلاء أحباب الله الذكور والإناث، من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل والطاعات، هؤلاء أحباب الله الذكور منهم والإناث. أليس الله تعالى امتدح مريم عليها السلام بقوله في القرآن الكريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مريم عليها السلام كانت ولية تقية صالحة كما قال الله تعالى في القرآن الكريم، وأمه صديقة، كانت في مرتبة الصديقية. فهؤلاء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات وأكثروا من النوافل، هؤلاء أحباب الله الذكور منهم والإناث، الذكور منهم والإناث. فمن كان فيه هذه الصفة آمن بالله ورسوله وأدى الفرائض واجتنب الحرام وأكثر من النوافل فهو من أهل الولاية، فهو من أهل الولاية. والاستقامة عين الكرامة، فمن لم يستقم بدين الله تعالى لا يصير وليا، فمن لم يستقم بدين الله تعالى أنى يصير وليا؟ فمن لم يؤمن بالله ورسوله لا يكون مؤمنا. فمن آمن ولم يؤدي الواجبات ولم يجتنب المحرمات لا يصير وليا، لمجرد الانتساب إلى شيخ ولي صالح لا يكفي، لمجرد الانتساب إلى شيخ ولي صالح لا يصير العبد وليا، لمجرد أن يخدم ضريح ولي صالح لا يصير وليا، لمجرد أن نسبه يتصل إلى سيدنا الرفاعي أو الإمام عبد القادر الجيلاني أو سيدنا البدوي، لمجرد أن نسبه هكذا لا يصير وليا. قد يكون المرء حسنيا أو حسينيا من أولاد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مهملا لأداء الصلاة، ويكون متكاسلا عن أداء الواجبات، وقد يكون منغمسا في المحرمات والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمجرد النسب لا يجعل العبد من أهل الدرجات العلى، مجرد النسب لا يجعل العبد من أهل الدرجات العلى. أولياء الله أحباب الله الذكور منهم والإناث، من كان فيه هذه الصفة فهو من أهل الولاية، وليس هناك أمر آخر يكون الإنسان به وليا إلا هذا الطريق. مجرد أنه أعفى لحيته والتزم الجلابية والطاقية والمسبحة والسواك، ومجرد أن المرأة لبست الجلباب، ولمجرد أنها التزمت الذكرى اللسانية من غير التزام أداء الواجبات واجتناب المحرمات، لا يصل العبد إلى طريق الولاية، لا يصير العبد وليا لمجرد أن نسبه يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصير العبد وليا لمجرد أنه يخدم ضريح ولي، لا يصير العبد وليا لمجرد أنه يحمل المصحف ويقرأ منه ليل نهار، لا يصير العبد وليا لمجرد أنه واظب على السنن الرواتب وبقية النوافل، لا يصير العبد وليا لمجرد أنه صار يبكي عند الاشتغال بالذكر أو التلاوة وهو تارك لطلب علم الدين الضروري، وهو تارك لعلم الدين الضروري. لا يصير العبد وليا مع جهله بضروريات علم الدين. ما اتخذ الله وليا جاهلا، من لا يفرق بين الصلاة الباطلة والصحيحة، من لا يفرق بين الصيام الصحيح والفاسد، من لا يحسن قراءة الفاتحة بتشديداتها 14، من لا يعرف ماذا حرم الله عليه أن يلبس وماذا أحل له، ماذا حرم الله عليه أن يتكلم به وماذا أذن له، ماذا حرم الله عليه الاستماع إليه وماذا أحل له، ماذا حرم الله المشي إليه وماذا حرم، لا يعرف هذا، كيف يصير وليا لمجرد أنه يبكي إذا ما سمع خطيبا يخطب أو تالي القرآن يقرأ القرآن أو مر على مسمعه آيات عذاب النار فصار يبكي واخضلت لحيته بالدمع، لمجرد هذا لا يصير وليا، لا بد أن يكون آمن بالله ورسوله، أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل أي من السنن. كثيرون الذين يشتغلون بالسنن ويهملون الفرائض، فما جوابكم لهؤلاء؟ قال الفقهاء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. أكملنا: ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، فهو مغرور. فمن أراد أن يسلك طريق الولاية لا بد له من أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، ويكون ذلك بأداء الواجبات، ومن جملة الواجبات شيئان: أن يتعلم علم الدين الضروري، وأن يعمل بمقتضاه. أن يتعلم علم الدين الضروري وأن يعمل بمقتضاه، فإن من لم يعرف علم الدين الضروري لا يكون وليا. كثيرون هم الذين يذهبون بنية الحج، كثيرون هم الذين يذهبون بنية الحج لكن يعودون ولم يحجوا، يعودون ولم يحجوا. كثيرون هم الذين يرتادون المساجد، ولكن منهم من لا تصح صلاتهم وهو لا يعرف أنه ما صحت له صلاتهم. فبالتالي ليست العمامة شرطا لدخول الجنة، وليست اللحية شرطا لدخول الجنة، وليست الشهادة من الأزهر أو غيره من الكليات شرطا لدخول الجنة. شرط دخول الجنة الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله. وحتى يترقى إلى درجة الولاية لابد أن يكون أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل أي من السنن، أكثر من النوافل أي من السنن. كم وكم من أدعياء المشيخة من هم سماسرة جهنم يدعون إلى النار ويصدون عن دين الله تبارك وتعالى. كم وكم من هؤلاء من يفتي بالطلاق بالثلاث في مجلس واحد بأنه طلقة واحدة، يدل الناس على جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى بدعوى التخفيف على الناس. فليس له أن يتهم القرآن الكريم بأنه تعقيد وتشديد على الناس. أليس الله تعالى قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ بلى. فمن لم يتعلم علم الدين الضروري، فمن لم يعرف الصفات الواجب معرفتها لله تبارك وتعالى، فمن لم يعرف ما يجوز في حق الله تعالى، فمن لم يعرف ما يستحيل في حق الله تعالى، أنى يصير وليا؟ أنى يصير وليا؟ من وضع على رأسه العمامة هو من أهل الجنة؟ لا. وليس كل من حفظ القرآن والحديث وكان يخطب الخطب الرنانة هو من أهل الجنة. فمن لم يعرف علم الدين الضروري لا يكون وليا، مستحيل. ما اتخذ الله وليا جاهلا لمجرد أن الإنسان عنده أنواع كثير من البخور وأنواع كثير من المسابح وأنواع كثير من السجاجيد وأنواع كثير من الأذنات من المشايخ، أنه هو إله أن يقيم الحضرة الرفاعية والحضرة النقشبندية والحضرة البدوية والحضرة الفلانية، لا يجعله وليا لمجرد هذا، لا يجعله وليا. ليش قبل الإمام الرفاعي والجيلاني والبدوي وغيرهم ألا يوجد أولياء صالحون؟ بلى. من شيخ هذه الأمة وأفضل هذه الأمة؟ أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه. فإذا الإنسان إذا كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم وعمل فهو من أهل النجاة في الآخرة، من علم وعمل. أليس الرسول قال يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه؟ فلا يكفي أن تكتفي المرأة بمجرد ستر البدن، ولا يكفي أن يكتفي الرجل بمجرد إعفاء اللحية والتزام الجلابية وترك البنطلون وأن يلتزم الصلوات الخمس جماعة في المسجد. قد يكون الإنسان مقيما في المصنع، مقيما في محل عمله، وهو من أولياء الله الصالحين، وهو من أولياء الله الصالحين. فمهما أتعب هذا الإنسان نفسه في العبادة وهو جاهل بضروريات الدين لا يصل إلى مرتبة الولاية، لا يصل إلى مرتبة الولاية، لا يكون وليا. ثم علم الدين يتلقى من أهل العلم والمعرفة الذين تعلموا ممن قبلهم حتى يصل الاتصال إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإمام الشافعي وهذا الإمام مالك وهذا الإمام أحمد بن حنبل وهذا الإمام أبو حنيفة النعمان، ليسوا رجالا مفكرين يكتفون بمجرد آرائهم. فهؤلاء الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة ليسوا رجالا مفكرين يكتفون بآرائهم يستنتجون من آرائهم، بل تلقوا العلم ممن قبلهم، وأولئك الذين تلقوا منهم تلقوا ممن قبلهم إلى أن وصل الأمر إلى الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تعلم علم الدين على هذه الطريقة ولو تعلم القدر الضروري وعمل به، أي أدى الواجبات، لأنه تعلم ما فرض الله على عباده واجتنب ما حرم الله على عباده وأكثر من النوافل، هذا يكون وليا. ليس شرطا للولاية أن يكون حافظا للبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والمصحف الكريم كله، شرط أن يكون سبق له وسمع من أهل العلم والمعرفة ضروريات علم الدين وعمل بمقتضاها فمن تعلم علم الدين على هذه الطريقة ولو القدر الضروري وعمل به، أي أدى الواجبات، لأنه تعلم ما فرض الله على عباده واجتنب ما حرم الله وأكثر من النوافل بعدما أنهى الواجبات واجتنب المحرمات، هذا يقال له ولي. كذلك في من كان قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمة موسى وأمة عيسى وأمة سليمان وغيرهم من النبيين، كان فيهم أولياء. ليس الأولياء من خصوصيات أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كان ذاك الذي يقال له جريج من أمة عيسى من الذين كانوا على دين المسيح وهو الإسلام. المسيح جاء بتوحيد الله، جاء وأمر الناس بالإيمان بالله الواحد الأحد، هذا جريج من الذين كانوا يصلون صلاة المسيح عليه السلام ويصومون صيام المسيح عليه السلام على حسب التعاليم، تعاليم الشريعة التي نزلت على المسيح عليه السلام. هذا هو جريج، كان من هؤلاء الأولياء، كان اعتزل الناس للعبادة، كان تجرد للعبادة، كانت له أم تأتيه من وقت إلى وقت إلى صومعته التي هو اعتزل فيها لعبادة الله تبارك وتعالى. كان هو وليا حقيقيا، اتبع المسيح عليه السلام اتباعا كاملا، أدى الواجبات واجتنب المحرمات بعد أن تعلم ما هو الواجب في شريعة عيسى، بعد أن تعلم ما هو الحرام في شريعة عيسى وتمسك بالنوافل، زاد على الفرائض أنه تمسك بالنوافل، هو تجرد للعبادة، اعتزل الناس، لكن بعد أن تعلم الواجبات واجتنب المحرمات اعتزل الناس خارج المدينة في مكان مرتفع، بنى صومعة لنفسه من طين، ليس فيها فخفخة، بناها من طين، لأن همه الآخرة، التجرد لعبادة الله. ثم الناس أهل البلد صاروا يعتقدون فيه حتى ملك تلك البلاد صار يعتقد فيه، صار عنده جريج عند هذا الملك صار إنسانا معتقدا فيه، تقيا عابدا من العباد الصالحين. ثم امرأة فاسدة قالت لبعض الفاسدين الفاسقين أنا أفتنه، بدأت تفتن على زعمها جريج، قالت أنا أفتنه، فذهبت إليه فتعرضت له، يعني عرضت نفسها عليه للزنا، فتعرضت له وهو في صومعته في مكان مرتفع بعيد عن الناس، هي وقفت بحيث يراها مقابل بابه، صارت تتعرض له فلم يلتفت إليها، ما استطاعت أن تفتنه. ثم هناك كان بالقرب من ذلك المكان رجل راعي يرعى، هذا الرجل الراعي واقعها يعني زنى بها، واقعها هذا الراعي فحملت منه، ثم لما ظهر حملها قالت هذا من جريج تفتري عليه. لما تأكدوا قومها أنها حامل بأن وضعت، ذهبوا إليه إلى صومعة جريج وبأيديهم الفؤوس ليهدموا له صومعته، قالوا هذا الذي كنا نحن نعتقد فيه أنه ولي لله يفجر بهذه المرأة ويحبلها، أخذوه ووضعوا في عنقه حبلا وجروه وهدموا له صومعته بالفؤوس، ثم قال لهم أمهلوني حتى أصلي ركعتين، توضأ وصلى الصلاة التي كانت في شريعة عيسى، فأمة عيسى عليه السلام كان في شرعهم الوضوء، أمة عيسى كان في شرعهم الوضوء، كان لهم وضوء وصلاة فيها ركوع وسجود كما نحن نصلي، فيها في شريعتهم وضوء وصلاة، وصلاتهم فيها ركوع وسجود كما نحن نصلي، توضأ وصلى ركعتين، ثم قال جريج لهذا الغلام المولود اللي هو كان حملا حمل زنا، قال لهذا الغلام المولود الذي وضعته هذه المرأة البغي يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله هذا المولود فقال أبي الراعي، الله أنطقه، فلما سمعوا هذه التبرئة من المولود انكبوا عليه يقبلونه ويتمسحون به وقالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها كما كانت من طين، لأن الأولياء لا ينظرون إلى زينة الدنيا ولا تتعلق قلوبهم بها، قال لا أعيدوها كما كانت من طين، هذا من أمة عيسى عليه السلام ولي من أولياء الله تعالى، وكذلك في النساء كان لا بد يوجد تقيات ممن اتبع المسيح عليه السلام، وكذلك أيام موسى، وكذلك في أيام سليمان، فهذا الذي حمل عرش بلقيس كما ورد في القرآن الكريم من أرض اليمن بكرامة أعطاه الله تعالى، حمل عرش بلقيس بالسر الذي أعطاه الله إياه من أرض اليمن إلى بر الشام، حمل عرش بلقيس بقدر ما يمد الإنسان عينه لينظر ثم ينظر مد بصره قبل أن يطرف عينه ثم يطرف عينه، بهالمد الوجيز هذا الولي الصالح حمل عرش بلقيس من أرض اليمن إلى بلاد الشام، أحضر عرش بلقيس، وهذا العرش شيء عظيم طوله 80 ذراعا من ذهب مكلل بالجواهر، وعرضه 40، طوله 40 متر وعرضه 20 متر، مكلل بالذهب. سليمان ليس رغبة في عرشها هذا طلب إحضاره، بل لتقتنع نفسها حتى يقتنع قلبها بأن الإسلام الذي يدعو إليه سليمان هو الدين الصحيح، لأنها كانت تعبد الشمس. هذه بلقيس، هذه بلقيس كانت ملكة سبأ. سبأ هذه أرض في اليمن، حتى تسلم هو سليمان طلب عرش بلقيس بطريق الكرامة، جاءه ليس رغبة في مالها فعل ذلك، لكن حتى تنبهر، لأنها جاءت طلبها سليمان فحضرت خاضعة، لأن سليمان قوته قاهرة لا يقوم له أحد. فبلقيس أسلمت، بلقيس التي كانت ملكة سبأ أسلمت، فقد رأت هذا العجب وأسلمت. وهذا الذي أحضر عرش بلقيس من أرض اليمن إلى بر الشام، هذه المسافة البعيدة، يقال له آصف بن برخية، يقال له آصف بن برخية. وقال بعض العلماء من السلف إنه ملك من ملائكة الله، وقال بعض العلماء من السلف إن الذي أحضر عرش بلقيس هو ملك من ملائكة الله، لكن المشهور عند العلماء أنه من البشر وليس من الملائكة، لكن المشهور عند العلماء أنه من البشر وليس من الملائكة، على قول آخر أنه من الملائكة. كان هذا الملك يلازم سليمان، لأن سليمان عليه السلام كان له عند الله جاه عظيم، الله تعالى أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. كان مع هذا الملك العظيم الشياطين الكافرون سخرهم الله لنبيه سليمان، إذا أحد منهم خالف أمر سليمان يحطمه الله تعالى، ينزل عليه عذابا فيتحطم. الشياطين العفاريت الكبار كانوا يطيعون سليمان ويخافونه، هؤلاء الشياطين كانوا مسخرين لسليمان، يخرجون له من قعر البحر الجواهر واللآلئ، وسخر الله لسليمان الريح أيضا، كانت الريح تحمله وجيشه، كانت الريح تحمله وجيشه، بساط الريح يحمله صباحا إلى مسافة شهر، بساط الريح كان يحمله صباحا مسافة شهر، ثم بعد الظهر يرده إلى حيث كان. هذا ما أعطاه الله لنبيه سليمان، ولكن أعطى الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم منه، أليس بأقل من ثلث ليلة عرج به إلى ما فوق السماوات العلى، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكانه بأقل من ثلث ليلة؟ بلى حصل، هذا أبلغ، هذا أعظم، لأن المسافة بين سماء وسماء، إيش لكل السماوات، لأن المسافة بين الأرض والسماء وبين كل سماء وسماء 500 عام، 500 عام بين الأرض والسماء وبين السماء الأولى والثانية، و500 عام بين الثانية والثالثة، و500 عام بين الثالثة والرابعة، إلى أن وصل إلى مكان سمع فيه صريف أقلام الملائكة. ورأى العرش المجيد الذي هو فوق الجنة، والجنة هي فوق السماوات. مظبوط، سيدنا سليمان كان ينقله الريح شهرا وبعد الظهر، مسافة شهر وبعد الظهر يرده مكانه، لكن ما حصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أعظم. من هنا تلاحظون معنى كلام سيدنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. والمتتبع لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، المتتبع لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، فهنيئا لمن كان حريصا على تتبع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. كمان سيدنا سليمان أنعم الله عليه بغير هذا. روى الحاكم في المستدرك أن نبي الله سليمان كان إذا وقف في مصلاه محل الصلاة نبتت شجرة فكان يسألها: ما اسمك؟ فتجيب، وكان يسألها: لما أنت؟ فإن كانت لدواء تجيب، يعلم الناس. فمرة كان واقفا في مصلاه فنبتت شجرة فقال لها: ما اسمك؟ فقالت: الخرنوب. فقال لها: ولم أنت؟ فقالت: لخراب هذا البيت. حينئذ عرف دنو أجله صلى الله عليه وسلم سيدنا سليمان، فسأل ربه أن يعمي خبر وفاته عن مين؟ عن الجن. فاتكى سليمان على عصاه ومات، لكن ما وقع على الأرض. فجاءت الأرضة، حشرة تأكل من الخشب اللي بتسموها السوسي، هي في اللغة اسمها الأرضة. فجاءت الأرضة صارت تأكل من عصاه، بعد سنة انكسرت العصا فوقع سليمان. حينئذ عرفت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب، قضي سنة كاملة بقيوا عم ينفذوا أوامر سيدنا سليمان، يبنون له الأبنية الفخمة وينزلون في أعماق البحار، يأتون له بالجواهر واللآلئ، لا يخالفون له أمرا، لأن من كان يخالف له أمره يتحطم، الله تعالى يحطمه. هذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب. هذا نبي الله سليمان مع هذه المعجزات التي أعطاه الله إياها وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، مع هذا كله ما كان مثاقلا إلى الأرض. كثير من الناس إذا كانوا غرقوا في الملذات لا بيعودوا بفقروا بفقير ولا بيتيم ولا بأرملة ولا بمسكين ولا بمضطهدين من المسلمين، هو غارق في الملذات. أما أنبياء الله تعالى ليسوا كذلك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحدث عن سيدنا سليمان أنه كان عنده 100 امرأة، وأما أهل التاريخ المؤرخون يقولون 300 مهرية و700 سرية، يعني ملك يمين، يعني كنا ملك يمين سراري. هذا ليس شيئا يقينا الذي قاله أهل التاريخ، إنما اليقين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان عنده 100 امرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن الأنبياء السابقين أخبر عن الأمم السابقة فهذا بوحي من الله تعالى، فهذا بوحي من الله تعالى. فسيدنا سليمان عليه السلام من شدة تعلق قلبه وعلو همته في الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار لنشر الإسلام، ذات يوم حلف نبي الله سليمان أنه يطوف على 100 في ليلة واحدة،
0: يطوف عليهن أن يجامعهن لتحمل كل واحدة بولد فارس يجاهد في سبيل الله. الأنبياء أمرهم عجيب، لأن الله تعالى خصهم في هذه الدنيا بعجائب، وفي الآخرة جعل درجاتهم أعلى من كل درجات العباد. ثم هذه القوة التي عند سليمان ليست من كثرة الأكل والعناية بالبطن. هو صلى الله عليه وسلم لم يكن معتنيا ببطنه، مع كونه كان ملكا نبيا أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسخر له الريح تغدو به مسافة يحتاج بها إلى شهر وتعود به بعد الظهر، إلى مسافة بحاجة لشهر، كان يأكل خبز الشعير. فخبز الشعير هو قوت أهل الفقر والفاقة، أهل الشدة، لأنه خشن خبزه، ليس مثل خبز القمح ولا لذته كلذة خبز القمح. مع كل هذا النعيم الذي أغدق الله به على نبيه سليمان، ما كان يأكل أفخر المآكل ولا كان يشرب ألذ المشارب، لأن قلبه متعلق بعبادة الله، متعلق بالآخرة. وهذا الملك الذي أعطاه الله إياه ما جمعه بنية الافتخار على الناس والتعاظم، كما يفعل كثير من أدعياء التصوف، كثير من أدعياء التصوف، كثير من المشايخ الذين يدعون التصوف، مطرح منسف بركب خط على طول شغال مدعو، وإن لم يدعى فهو مدعو، يدعو نفسه، يتطفل على موائد الناس. كثير من أدعياء التصوف لا يستحي، يطرق أبواب الناس ويقعد ويطلب الفاكهة ويطلب اللحم ويطلب ما لذ وطاب من طعام وشراب. أما نبي الله سليمان كان ملكا نبيا، ومع ذلك أكل خبز الشعير، كان يأكل خبز الشعير. هو ما جمع هذا المال بنية الافتخار على الناس والتعاظم، كذلك النساء اللاتي جمعهن، هذا العدد الكثير من النساء اللواتي كن تحته، ليس لإشباع الشهوة بل لغرض شرعي ديني. وهكذا كل أنبياء الله ليس لهم تعلق قلبي بالنساء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصغر نسائه وأجمل نسائه كانت عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك لما كان دورها في ليلتها، حصتها في المبيت، كان صلى الله عليه وسلم يستأذنها ويذهب إلى الجبانة، يذهب إلى الجبانة إلى البقيع يدعو الله تعالى للمسلمين، فلا يكون حاله ولوع القلب بالنساء، فلا يجوز أن يقال فيه ولوع القلب بالنساء. وكذلك كل الأنبياء ليس لهم تعلق قلبي بالمال، ليس لهم تعلق قلبي بالمال. فالحاصل أن الأولياء كانوا في من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كان قبل أمة محمد أولياء، كان أولياء في أمة موسى، أمة عيسى، أمة سليمان، ومن قبل ذلك. هذا الولي هو الذي آمن بالله ورسوله وأدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل أي السنن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه،
1: واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين بسر سورة الفاتحة.
2: عن أولياء الله تعالى وصفاتهم كنا مع المحاضرة الدينية المباركة التي ألقاها علينا سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه وأسكنه فسيح جنانه.

تكلم عن نعيم القبر. القبر أيها الأحبة فيه نعيم للمؤمنين الصالحين، للمؤمنين المتقين، فقد ورد أن قبر المؤمن الصالح يوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ خضرا، ويملأ بنور كنور القمر ليلة البدر. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد التقي المؤمن الكامل إذا دفن أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. هذان الملكان من شأنهما أن النظر إليهما يقلق ويفزع، لكن هذا المؤمن التقي الصالح الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما ورد عيونهما كقدور النحاس، وأصواتهما كالرعد القاصف، يجران شعورهما على الأرض ويخرقان الأرض بأنيابهما، لكن المؤمن الصالح يثبته الله فلا يرتاع ولا يقلق ولا يفزع. يأتيان هذا العبد الصالح، هذا المؤمن الكامل، يقعدانه يقولون، يسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم تؤمر الأرض فتوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ قبره بنور كنور القمر ليلة البدر، ويملأ خضرا، ثم يقال له: نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، لأنه كان تقيا صالحا، فلا يقلقه شيء ولا يزعجه شيء، ولا تتسلط عليه هوام الأرض، الحشرات التي في الأرض لا تتسلط عليه، يكون هنيئا، يكون سعيدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا العلاء بن الحضرمي الصحابي المجاهد الولي الصالح كان في جهاد، فحال بينه وبين الكفار نهر، ولم يكن معهم سفن لأنها أخذت، فقال: بسم الله يا علي يا كريم، وخاض النهر الذي هو نهر ضخم، مشى بفرسه عليه وقال لجيشه: اقطعوا، بسم الله، فقطعوا. ثم في أثناء الطريق توفاه الله، فدفنوه في تلك الأرض حيث كان يجاهد. فرآهم بعض أهل تلك الناحية فجاءوا إليهم، قالوا: ما جزاء صاحبكم؟ من هو هذا؟ قالوا: هذا صاحب رسول الله، وهو كذا وكذا. فقالوا: ما جزاء صاحبكم أن يدفن في هذه الأرض التي فيها سباع تنبش القبور، تخرج الجثث لتأكلها؟ أخرجوه من هنا وادفنوه في مكان آخر. فحفروا القبر فلم يجدوا العلاء بن الحضرمي، ووجدوه ملئ خضرا ويتلاطم بالنور، ووسع مد البصر، فعرفوا أن هذا من كرامة هذا الرجل الصالح، وهذا مصداق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكون إما أخذ إلى حيث كان يحب أن يدفن كالبقيع، وإما خرج يتصرف بإذن الله لحاجة ثم يعود، فهذا مما أكرم الله به عباده الصالحين بعد وفاتهم، أنهم يكون لهم تصرفات بإذن الله، والله على كل شيء قدير، وجعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين.

ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع مهم للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد، والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله، أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
0: للمسافرين،
6: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
7: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح، لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين، 01-656-118، 03-79-39-11.
8: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
9: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. كشف مرجع دبلوماسي لصحيفة الجمهورية أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يصل إلى لقائه الرئيس دونالد ترامب حاملا ملفا يتجاوز العلاقات الثنائية إلى موقع لبنان في خريطة الشرق الأوسط التي يعاد رسمها تحت ضغط الحروب والتسويات. فالقمة تنعقد في وقت دخلت فيه المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة، فيما بدأت واشنطن تنفيذ التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية من خلال إطلاق عمليات المناطق التجريبية في الجنوب.
0: جولة الصحافة.
1: قالت صحيفة الديار بانتظار مآلات اللقاء في البيت الأبيض، أكدت مصادر دبلوماسية أن اللقاء بين الرئيسين يأتي تتويجا لمسار العلاقة الأمريكية مع الدولة اللبنانية التي أفضت إلى توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، وهي تعتبر إعلانا سياسيا أمريكيا يتوج العلاقة مع الرئاسة الأولى التي أبدت انفتاحا على التعاون مع الإدارة الأمريكية في خضم مرحلة صعبة للغاية في المنطقة.
0: جولة الصحافة.
1: قالت صحيفة اللواء مع ساعات الصباح أعلنت الرئاسة اللبنانية أنه جرى اتصال بين الرئيس عون وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، جرى خلاله البحث في التطورات الجارية لبنانيا وإقليميا. ووجه الأمير محمد بن سلمان دعوة للرئيس عون لزيارة المملكة، مجددا عزم المملكة على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان ضمن أولويات الحكومة اللبنانية. وشكر الرئيس عون الأمير محمد واعدا بتلبية دعوته لزيارة المملكة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدي بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
1: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
2: أهلا بكم. قال توني عيسى في صحيفة الجمهورية: على الرغم من إعلان الخارجية الأمريكية عن الانطلاق الرسمي للمناطق التجريبية، تبقى الصيغة الإطارية في وضعية مترنحة، والسر في ذلك يكمن في أن لبنان الرسمي وحده يستعجل تنفيذ ما تم التفاهم عليه في المفاوضات بدعم أمريكي لعله يوقف الانزلاق نحو الكارثة، فيما الحكومة الإسرائيلية الممسكة بكل الخيوط تراهن على تحصيل الأرباح كاملة غير منقوصة. وسيكون لقاء القمة المقرر اليوم بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب مصيريا، ليس في تقرير مسار الصيغة الإطارية التي تم التوصل إليها في مفاوضات واشنطن فحسب، بل في تقرير مستقبل الجنوب ككل. يتحرك ترامب في الشرق الأوسط بذهنية الباحث عن صفقات سريعة، فهو في الواقع يستعجل فصل المسارين اللبناني والإيراني في شكل قاطع، ويرى في إنجاز التسوية جنوبا مدخلا مهما لمشاريعه الإقليمية، ولهذا هو يضغط لإقرار جدول زمني قصير للانسحاب لا يتجاوز 6 أشهر، شرط أن تلاقي الحكومة اللبنانية وتتحرك بجرأة في ملف نزع السلاح، والمماطلة اللبنانية المعتادة لم تعد مقبولة أمريكيا. في المقابل واضح أن تل أبيب قررت لعب ورقة الابتزاز في لبنان على مستوى واسع، فهي عطلت الأسبوع الفائت إطلاق المناطق التجريبية سعيا منها إلى إمرار حسابات معقدة، وبعد نعي إيران لمذكرة التفاهم مع الأمريكيين باتت تجد نفسها في مواجهة ضغوط قصوى، ولهذا يمثل التريث في الجنوب بالنسبة إليها ورقة قوة لا يمكن التفريط بها لجهة استخدام جبهة لبنان كمنصة للمناورة وتحسين الشروط التفاوضية مع واشنطن. وقال: يفضل حزب الله كسب الوقت لعل موازين القوى تتبدل، فمن دون الرافعة الأمريكية الخشنة سيبقى التريث الإسرائيلي الإيراني سيد الموقف، ما قد يفرغ مهمة عون من مضمونها ويترك لبنان مكشوفا أمام خطر الانفجار الشامل. ولذلك يقف لبنان اليوم أمام امتحان مصري في واشنطن، ونجاح القمة اليوم سيكون مرهونا بقوة الدفع التي سيضخها ترامب، وبخلاف ذلك سيتكرس الحزام الأمني الإسرائيلي ويبقى الجنوب اللبناني ساحة مفتوحة لنزاعات المحاور. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فمن الأمور التي ينبغي النهي عنها البدع السيئة المخالفة لشرع الله تعالى، ومحدثات الأمور أي التي ليست على قواعد الشرع ولا فيها ما يؤيدها. يقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال المفسر البيضاوي في تفسيره رحمه الله: هذا استفهام إنكاري، أي ليس بعد الحق إلا الضلال، فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال. والحق والضلال ضدان، وبترك أحدهما يقع الآخر. والحق ما جاء به الكتاب وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة نصا أو استنباطا. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول المفسر القرطبي رحمه الله، أي في اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه تبارك وتعالى ما يقع من الحوادث في هذه الدنيا من أولها إلى نهايتها. وقيل أي في القرآن، أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن الكريم، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع، إجماع الأمة المحمدية التي لا تجتمع على ضلالة، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب أي القرآن الكريم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره، إما تفصيلا وإما تأصيلا وضع الأصول له، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن الأحاديث النبوية الدالة على اجتناب البدع السيئة المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى ما أورده الإمام البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أي مردود. فقوله من أحدث في أمرنا هذا، أي من ابتدع في ديننا دين الإسلام شيئا ليس من الدين، أي لم يشهد له أصل من أصول الدين، فلا ينافي ما تقدم من أن من البدع ما هو واجب كالرد على الفرق. فإذا الرد على الفرق الضالة كالمشبهة والمجسمة والمعتزلة هذا واجب. ومنه، أي من البدع، ما هو مندوب كبناء المآذن وعمل المحاريب في المساجد والاحتفال بالمولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول من كل عام. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فهو رد، أي مردود لا يلتفت إليه. قال الحافظ النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكر.

الحرارات، وفي إشاعة الاستدلال به لذلك، وفي رواية لمسلم في صحيحه رحمه الله يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا هذا أعم من اللفظ الأول، فيحتج به في رد المحدثات التي تخالف الشرع ورد جميع المنهيات، إذ ليست من أمر الدين، فما خالف الدين فهو مردود. ومما قاله عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، يعني ما لم يكن معروفا في كتاب، كتاب الله القرآن، ولا سنة أي ثابتة عن رسول الله، ولا إجماع أي إجماع المجتهدين، ولا أصل له فيها، فهذا مردود. هذا معنى وشر الأمور محدثاتها. وقوله وكل بدعة ضلالة، قال النووي: هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع، وإلا فالبدعة بدعتان، كما قال الإمام الشافعي: بدعة هدى وبدعة ضلالة. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا، تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديدة من عيهم استقبال.
4: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
5: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 76798534. روحي بطيبة تلاقي
6: AICP Schools offers you high-quality education at an affordable tuition rate.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
10: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: على المصطفى.
1: سعد
0: يا عيني نعم
1: سعد
0: نعم يا حبيبي الله
1: إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين.
0: يا حبيبي نعم
2: يفتح عليك.
1: سعد إن جئت ثنيات اللويحين
0: يا
1: إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي

أنا وادي المنحنى أنا وادي المنحنى يا عيني يا عيني يا عيني أنا وادي المنحنى طال المدى ليتنا لا غيبتم عنا.

0: سويدا منه شيء أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي
1: عاشوا نفس

آه من حر الجوال يا خليلي آه من حر الجوال قد توالى تنفي فحن علي كان بدي بهوان أرعى سهيل والزغرة يا من بقربك ليالي المحشة زغرة نرجس خدودك يا محمد نفح نشر البلد.

0: بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه وعلى تفنن واصفيه وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه وفيه وفيه.

0: وسلم.
1: دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

الزهد من شوقه طول النوارفك أرجو إله الكون محمدا القرآن.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الدنيا. اللهم متعنا بسمعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الرسول عليه السلام أبيض شديد البياض وشعره أسود شديد السواد، وهو حلق حلق، شعره حلق حلق، ليس شعرا نائما هكذا ولا جعدا قططا، إنما هو شعر معتدل الخلقة معتدل الشكل، حلق حلق هكذا. وكان عليه السلام ربع القامة مربوع القامة إلى الطول، إلى الطول مربوع إلى الطول، وكان بعيد ما بين المنكبين كأن الشمس تجري في وجهه دقيق الحاجبين، ليس عريضا، حاجباه لم يكونا عريضين بل دقيق الحاجبين، شصن الكفين والقدمين، يعني كفه ممتلئة، ليست صغيرة كفا نحيفة، وقدماه كذلك لم تكونا نحيفتين. وكان يتخذ الشعر أحيانا إلى شحمة أذنه وأحيانا إلى منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا في النسك الحج أو العمرة، الحج أو العمرة كان يحلق بالموسى، أما في غير ذلك كان إذا طال إلى هنا يرده إلى الأذن ثم يطول ثم يرده وهكذا. فالذي يراه بتلك الصفة في المنام فهو مضمون له أن يموت على الإيمان ويدخل الجنة بلا عذاب، وأن يراه قبل ما تخرج روحه من جسده يراه بالعين، يراه بعينه. أما من لم يره بتلك الصفة العلماء اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو كالذي رآه بصفته الأصلية، وقال بعضهم لا ليس مثل ذلك، فمن رآه بتلك الصفة في المنام فقد ثبت حقا ويقينا أنه رآه عليه السلام. والله تبارك وتعالى لا يمكن الشيطان أن يتزيى بصفة رسول الله، أي بصورته الخلقية لا يستطيع الشيطان. أما بالنسبة لغير الرسول فالشيطان يستطيع أن يتمثل بزي غيره في المنام وفي اليقظة، في اليقظة قد يأتي الشيطان ويقول له أنا رسول الله، لكن لا يأتي بهذه الصفة المذكورة في كتب الحديث لرسول الله. أما في اليقظة بعض الناس لبس عليهم الشيطان أنهم لا يعرفون شكل خلقته، لا يعرفون التي هي ذكر في كتب الحديث. رجل في بيروت في هذا العصر موجود قال أنا رأيت الرسول وقال لي كذا وكذا، قلت له كيف شعره؟ قال أبيض، في أول كلمة سقط. هو ما طلع له من الشيب إلا 20 شعرة في الرأس والوجه، إلا 20 شعرة، الذي لم يشب منه إلا 20 شعرة في رأسه ووجهه يقال له أبيض الرأس، فبان كذبه. الله يهديه، الله يهديه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ويقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ويقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. فاعلموا أيها الأحبة أن من بر والديه تحمد عاقبته، وأن بر الوالدين بركة في الدنيا وفي الآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فقال له الصحابي السائل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال ابن مسعود: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. وقوله ثم أباك هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك. وفي رواية: ثم أبوك، وهذا واضح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. فاحذروا إخوة الإيمان من عقوق الوالدين، فإن إيذاء الوالدين أو أحدهما أذى شديدا ليس بالهين يعد عقوقا، والعقوق من الكبائر. اللهم اجعلنا من المتقين، وأكرمنا برؤية سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير، والنتيجة خير كبير.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايماً حدك. ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
2: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل، اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها للنويرة؟
4: اكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، تاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
8: سماك كومباني،
9: شركة السماك.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية معها بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
2: إن أولياء الله تعالى من الناس هم الذين اتبعوا الأنبياء الكرام الاتباع الكامل، فآمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا، وأدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا ما نهاهم عنه. وعن الأولياء وصفاتهم سنبقى الآن مع هذه المحاضرة الطيبة التي سيلقيها علينا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله عز وجل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:

يحببكم الله علامة حب الله تعالى هو اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. علامة حب الله تعالى هو اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. فمن اتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا فهو من أولياء الله تعالى. فمن اتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا فهو من أحباب الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سواء كانوا رجالا أو نساء. فمن اتبع سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا فهو ولي، سواء كان رجلا هذا الشخص، وإن كان أنثى فإنها تكون من وليات النساء. فالرجال فيهم أولياء والنساء فيهن وليات. فمن آمن بالله ورسوله وأدى الفرائض واجتنب المعاصي، اجتنب الحرام وأكثر من النوافل، من آمن بالله ورسوله وأدى الفرائض واجتنب الحرام أي المعاصي، اجتنب الذنوب وأكثر من النوافل، هذا الإنسان الذي أكثر من السنن فهو ولي الله. لكن لا بد من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من أداء الفرائض، لا بد من اجتناب الحرام، ثم بعد الإيمان بالله ورسوله، ثم بعد أداء الفرائض، ثم بعد اجتناب الحرام يكثر من النوافل، يكثر من السنن. فمن فعل هذا، آمن بالله ورسوله وأدى الفرائض واجتنب الحرام وأكثر النوافل، أكثر من السنن، فهو ولي الله. هؤلاء أولياء الله، هؤلاء أحباب الله الذكور والإناث، من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل والطاعات، هؤلاء أحباب الله الذكور منهم والإناث. أليس الله تعالى امتدح مريم عليها السلام بقوله في القرآن الكريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مريم عليها السلام كانت ولية تقية صالحة
كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وأمه صديقة، كانت في مرتبة الصديقية. فهؤلاء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات وأكثروا من النوافل، هؤلاء أحباب الله، الذكور منهم والإناث، الذكور منهم والإناث. فمن كان فيه هذه الصفة آمن بالله ورسوله وأدى الفرائض واجتنب الحرام وأكثر من النوافل فهو من أهل الولاية، فهو من أهل الولاية. والاستقامة عين الكرامة، فمن لم يستقم بدين الله تعالى لا يصير وليا. فمن لم يستقم بدين الله تعالى أنى يصير وليا؟ فمن لم يؤمن بالله ورسوله لا يكون مؤمنا. فمن آمن ولم يؤدي الواجبات ولم يجتنب المحرمات لا يصير وليا، لمجرد الانتساب إلى شيخ ولي صالح لا يكفي، لمجرد الانتساب إلى شيخ ولي صالح لا يصير العبد وليا، لمجرد أن يخدم ضريح ولي صالح لا يصير وليا، لمجرد أن نسبه يتصل إلى سيدنا الرفاعي أو الإمام عبد القادر الجيلاني أو سيدنا البدوي، لمجرد أن نسبه هكذا لا يصير وليا. قد يكون المرء حسنيا أو حسينيا من أولاد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مهملا لأداء الصلاة، ويكون متكاسلا عن أداء الواجبات، وقد يكون منغمسا في المحرمات والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمجرد النسب لا يجعل العبد من أهل الدرجات العلى، مجرد النسب لا يجعل العبد من أهل الدرجات العلى. أولياء الله أحباب الله، الذكور منهم والإناث، من كان فيه هذه الصفة فهو من أهل الولاية. وليس هناك أمر آخر يكون الإنسان به وليا إلا هذا الطريق، مجرد أنه أعفى لحيته والتزم الجلابية والطاقية والمسبحة والسواك، ومجرد أن المرأة لبست الجلباب، ولمجرد أنها التزمت الذكرى اللسانية من غير التزام أداء الواجبات واجتناب المحرمات، لا يصل العبد إلى طريق الولاية، لا يصير العبد وليا لمجرد أن نسبه يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصير العبد وليا لمجرد أنه يخدم ضريح ولي، لا يصير العبد وليا لمجرد أنه يحمل المصحف ويقرأ منه ليل نهار، لا يصير العبد وليا لمجرد أنه واظب على السنن الرواتب وبقية النوافل، لا يصير العبد وليا لمجرد أنه صار يبكي عند الاشتغال بالذكر أو التلاوة وهو تارك لطلب علم الدين الضروري، وهو تارك لعلم الدين الضروري. لا يصير العبد وليا مع جهله بضروريات علم الدين. ما اتخذ الله وليا جاهلا، من لا يفرق بين الصلاة الباطلة والصحيحة، من لا يفرق بين الصيام الصحيح والفاسد، من لا يحسن قراءة الفاتحة بتشديداتها 14، من لا يعرف ماذا حرم الله عليه أن يلبس وماذا أحل له، ماذا حرم الله عليه أن يتكلم به وماذا أذن له،
ماذا حرم الله عليه الاستماع إليه وماذا أحل له، ماذا حرم الله المشي إليه وماذا حرم، لا يعرف هذا. كيف يصير وليا لمجرد أنه يبكي إذا ما سمع خطيبا يخطب، أو تالي القرآن يقرأ القرآن، أو مر على مسمعه آيات عذاب النار فصار يبكي وضلت لحيته بالدمع؟ لمجرد هذا لا يصير وليا، لا بد أن يكون آمن بالله ورسوله، أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل أي من السنن. كثيرون الذين يشتغلون بالسنن ويهملون الفرائض، فما جوابكم لهؤلاء؟ قال الفقهاء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. أكملنا: ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، فهو مغرور. فمن أراد أن يسلك طريق الولاية لا بد له من أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، ويكون ذلك بأداء الواجبات، ومن جملة الواجبات شيئان: أن يتعلم علم الدين الضروري، وأن يعمل بمقتضاه. أن يتعلم علم الدين الضروري وأن يعمل بمقتضاه، فإن من لم يعرف علم الدين الضروري لا يكون وليا. كثيرون هم الذين يذهبون بنية الحج، كثيرون هم الذين يذهبون بنية الحج لكن يعودون ولم يحجوا، يعودون ولم يحجوا. كثيرون هم الذين يرتادون المساجد، ولكن منهم من لا تصح صلاتهم وهو لا يعرف أنه ما صحت له صلاته. فبالتالي ليست العمامة شرطا لدخول الجنة، وليست اللحية شرطا لدخول الجنة، وليست الشهادة من الأزهر أو غيره من الكليات شرطا لدخول الجنة. شرط دخول الجنة الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله. وحتى يترقى إلى درجة الولاية لابد أن يكون أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل أي من السنن، أكثر من النوافل أي من السنن. كم وكم من أدعياء المشيخة من هم سماسرة جهنم يدعون إلى النار ويصدون عن دين الله تبارك وتعالى. كم وكم من هؤلاء من يفتي في الطلاق بالثلاث في مجلس واحد بأنه طلقة واحدة، يدل الناس على جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى بدعوى التخفيف على الناس. فليس له أن يتهم القرآن الكريم بأنه تعقيد وتشديد على الناس. أليس الله تعالى قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ بلى. فمن لم يتعلم علم الدين الضروري، فمن لم يعرف الصفات الواجب معرفتها لله تبارك وتعالى، فمن لم يعرف ما يجوز في حق الله تعالى، فمن لم يعرف ما يستحيل في حق الله تعالى، أنى يصير وليا؟ أنى يصير وليا؟ من وضع على رأسه العمامة هو من أهل الجنة؟ لا. وليس كل من حفظ القرآن والحديث وكان يخطب الخطب الرنانة هو من أهل الجنة. فمن لم يعرف علم الدين الضروري لا يكون وليا، مستحيل. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لمجرد أن الإنسان عنده أنواع كثير من البخور
وأنواع كتير من المسابح وأنواع كتير من السجاجيد وأنواع كتير من الأذونات من المشايخ أنه هو إله أن يقيم الحضرة الرفاعية والحضرة النقشبندية والحضرة البدوية والحضرة الفلانية، لا يجعله وليا. لمجرد هذا لا يجعله وليا، ليش قبل الإمام الرفاعي والجيلاني والبدوي وغيرهم ألا يوجد أولياء صالحون؟ بلى. من شيخ هذه الأمة وأفضل هذه الأمة؟ أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه. فإذا الإنسان إذا كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم وعمل فهو من أهل النجاة في الآخرة، من علم وعمل. أليس الرسول قال يا أيها الناس تعلموا؟ فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فلا يكفي أن تكتفي المرأة بمجرد ستر البدن، ولا يكفي أن يكتفي الرجل بمجرد إعفاء اللحية والتزام الجلابية وترك البنطلون وأن يلتزم الصلوات الخمس جماعة في المسجد. قد يكون الإنسان مقيما في المصنع، مقيما في محل عمله، وهو من أولياء الله الصالحين، وهو من أولياء الله الصالحين. فمهما أتعب هذا الإنسان نفسه في العبادة وهو جاهل بضروريات الدين لا يصل إلى مرتبة الولاية، لا يصل إلى مرتبة الولاية، لا يكون وليا. ثم علم الدين يتلقى من أهل العلم والمعرفة الذين تعلموا ممن قبلهم حتى يصل الاتصال إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الشافعي وهذا الإمام مالك وهذا الإمام أحمد بن حنبل وهذا الإمام أبو حنيفة النعمان ليسوا رجالا مفكرين يكتفون بمجرد آرائهم. فهؤلاء الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة ليسوا رجالا مفكرين يكتفون بآرائهم يستنتجون من آرائهم، بل تلقوا العلم ممن قبلهم، وأولئك الذين تلقوا منهم تلقوا ممن قبلهم إلى أن وصل الأمر إلى الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تعلم علم الدين على هذه الطريقة ولو تعلم القدر الضروري وعمل به، أي أدى الواجبات، لأنه تعلم ما فرض الله على عباده واجتنب ما حرم الله على عباده وأكثر من النوافل، هذا يكون وليا. ليس شرطا للولاية أن يكون حافظا للبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والمصحف الكريم كله، شرط أن يكون سبق له وسمع من أهل العلم والمعرفة ضروريات علم الدين وعمل بمقتضاها، وعمل بمقتضاها. فمن تعلم علم الدين على هذه الطريقة ولو القدر

محمد عليه الصلاة والسلام كان ذاك الذي يقال له جريج من أمة عيسى من الذين كانوا على دين المسيح وهو الإسلام. المسيح جاء بتوحيد الله، جاء وأمر الناس بالإيمان بالله الواحد الأحد. هذا جريج من الذين كانوا يصلون صلاة المسيح عليه السلام ويصومون صيام المسيح عليه السلام على حسب التعاليم، تعاليم الشريعة التي نزلت على المسيح عليه السلام. هذا هو جريج، كان من هؤلاء الأولياء، كان اعتزل الناس للعبادة، كان تجرد للعبادة، كانت له أم تأتيه من وقت إلى وقت إلى صومعته التي هو اعتزل فيها لعبادة الله تبارك وتعالى. كان هو وليا حقيقيا، اتبع المسيح عليه السلام اتباعا كاملا، أدى الواجبات واجتنب المحرمات بعد أن تعلم ما هو الواجب في شريعة عيسى، بعد أن تعلم ما هو الحرام في شريعة عيسى وتمسك بالنوافل. زاد على الفرائض أنه تمسك بالنوافل، هو تجرد للعبادة، اعتزل الناس، لكن بعد أن تعلم الواجبات واجتنب المحرمات اعتزل الناس خارج المدينة في مكان مرتفع، بنى صومعة لنفسه من طين، بنى صومعة لنفسه من طين ليس فيها فخفخة، بناها من طين لأن همه الآخرة، التجرد لعبادة الله. ثم الناس أهل البلد صاروا يعتقدون فيه، حتى ملك تلك البلاد صار يعتقد فيه، صار عنده جريج عند هذا الملك، صار إنسانا معتقدا فيه، تقيا عابدا من العباد الصالحين. ثم امرأة فاسدة قالت لبعض الفاسدين الفاسقين أنا أفتنه، بدأت تفتن على زعمها جريج، قالت أنا أفتنه، فذهبت إليه فتعرضت له، يعني عرضت نفسها عليه للزنا، فتعرضت له وهو في صومعته في مكان مرتفع بعيد عن الناس، هي وقفت بحيث يراها مقابل بابه، صارت تتعرض له فلم يلتفت إليها، ما استطاعت أن تفتنه. ثم هناك كان بالقرب من ذلك المكان رجل راعي يرعى، هذا الرجل الراعي واقعها، يعني زنى بها، واقعها هذا الراعي، فحملت منه، ثم لما ظهر حملها قالت هذا من جريج تفتري عليه. لما تأكدوا قومها أنها حامل بأن وضعت، ذهبوا إليه إلى صومعة جريج وبأيديهم الفؤوس ليهدموا له صومعته، قالوا هذا الذي كنا نحن نعتقد فيه أنه ولي لله يفجر بهذه المرأة ويحبلها، أخذوه ووضعوا في عنقه حبلا وجروه وهدموا له صومعته بالفؤوس. ثم قال لهم أمهلوني حتى أصلي ركعتين، توضأ وصلى الصلاة التي كانت في شريعة عيسى. فأمة عيسى عليه السلام كان في شرعهم الوضوء، أمة عيسى كان في شرعهم الوضوء، كان لهم وضوء وصلاة فيها ركوع وسجود

0: نحن نصلي فيها في شريعتهم وضوء وصلاة، وصلاتهم فيها ركوع وسجود كما نحن نصلي. توضأ وصلى ركعتين ثم قال جريج لهذا الغلام المولود اللي هو كان حمل زنا، قال لهذا الغلام المولود الذي وضعته هذه المرأة البغي: يا غلام، من أبوك؟ فأنطق الله هذا المولود فقال: أبي الراعي. الله أنطقه. فلما سمعوا هذه التبرئة من المولود انكبوا عليه يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا له: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها كما كانت من طين، لأن الأولياء لا ينظرون إلى زينة الدنيا ولا تتعلق قلوبهم بها. قال: لا، أعيدوها كما كانت من طين. هذا من أمة عيسى عليه السلام، ولي من أولياء الله تعالى. وكذلك في النساء كان لا بد يوجد تقيات ممن اتبع المسيح عليه السلام، وكذلك أيام موسى، وكذلك في أيام سليمان. فهذا الذي حمل عرش بلقيس كما ورد في القرآن الكريم من أرض اليمن بكرامة أعطاه الله تعالى، حمل عرش بلقيس بالسر الذي أعطاه الله إياه من أرض اليمن إلى بر الشام، حمل عرش بلقيس بقدر ما يمد الإنسان عينه لينظر، ثم ينظر مد بصره قبل أن يطرف عينه، ثم يطرف عينه. بهالمد الوجيز هذا الولي الصالح حمل عرش بلقيس من أرض اليمن إلى بلاد الشام، أحضر عرش بلقيس. وهذا العرش شيء عظيم، طوله 80 ذراعا من ذهب مكلل بالجواهر، وعرضه 40، طوله 40 متر وعرضه 20 متر، مكلل بالذهب. سليمان ليس رغبة في عرشها هذا طلب إحضاره، بل لتقتنع نفسها حتى يقتنع قلبها بأن الإسلام الذي يدعو إليه سليمان هو الدين الصحيح، لأنها كانت تعبد الشمس. هذه بلقيس كانت ملكة سبأ. سبأ هذه أرض في اليمن، حتى تسلم هو سليمان طلب عرش بلقيس بطريق الكرامة جاءه، ليس رغبة في مالها فعل ذلك، لكن حتى تنبهر لأنها جاءت، طلبها سليمان فحضرت خاضعة، لأن سليمان قوته قاهرة لا يقوم له أحد. فبلقيس أسلمت، بلقيس التي كانت ملكة سبأ أسلمت، فقد رأت هذا العجب وأسلمت. وهذا الذي أحضر عرش بلقيس من أرض اليمن إلى بر الشام، هذه المسافة البعيدة يقال له آصف بن برخية، يقال له آصف بن برخية. وقال بعض العلماء من السلف إنه ملك من ملائكة الله، وقال بعض العلماء من السلف إن الذي أحضر عرش بلقيس هو ملك من ملائكة الله، لكن المشهور عند العلماء أنه من البشر وليس من الملائكة، لكن المشهور عند العلماء أنه من البشر وليس من الملائكة، على قول آخر أنه من الملائكة. كان هذا الملك يلازم سليمان، لأن سليمان عليه السلام كان له عند الله جاه عظيم. الله تعالى أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. كان مع هذا الملك العظيم الشياطين الكافرون سخرهم الله لنبيه سليمان. إذا أحد منهم خالف أمر سليمان يحطمه الله تعالى، ينزل عليه عذابا فيتحطم. الشياطين العفاريت الكبار كانوا يطيعون سليمان ويخافونه. هؤلاء الشياطين كانوا مسخرين لسليمان، يخرجون له من قعر البحر الجواهر واللآلئ، وسخر الله لسليمان الريح أيضا، كانت الريح تحمله وجيشه بساط الريح يحمله صباحا إلى مسافة شهر. بساط الريح كان يحمله صباحا مسافة شهر، ثم بعد الظهر يرده إلى حيث كان. هذا ما أعطاه الله لنبيه سليمان. ولكن أعطى الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم منه، أليس بأقل من ثلث ليلة عرج به إلى ما فوق السماوات العلى، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكانه بأقل من ثلث ليلة؟ بلى حصل، هذا أبلغ، هذا أعظم، لأن المسافة بين سماء وسماء إيش لكل السماوات، لأن المسافة بين الأرض والسماء وبين كل سماء والسماء 500 عام. 500 عام بين الأرض والسماء وبين السماء الأولى والثانية، 500 عام بين الثانية والثالثة، 500 عام بين الثالثة والرابعة، إلى أن وصل إلى مكان سمع فيه صريف أقلام الملائكة، ورأى العرش المجيد الذي هو فوق الجنة، والجنة هي فوق السماوات. مظبوط، سيدنا سليمان كان ينقله الريح شهرا وبعد الظهر مسافة شهر وبعد الظهر يرده مكانه، لكن ما حصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أعظم. من هنا تلاحظون معنى كلام سيدنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. والمتتبع لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، المتتبع لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، فهنيئا لمن كان حريصا على تتبع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. كمان سيدنا سليمان أنعم الله عليه بغير هذا. روى الحاكم في المستدرك أن نبي الله سليمان كان إذا وقف في مصلاه محل الصلاة نبتت شجرة، فكان يسألها: ما اسمك؟ فتجيب، وكان يسألها: لما أنت؟ فإن كانت لدواء تجيب، يعلم الناس. فمرة كان واقفا في مصلاه فنبتت شجرة فقال لها: ما اسمك؟ فقالت: الخرنوب. فقال لها: ولم أنت؟ فقالت: لخراب هذا البيت. حينئذ عرف دنو أجله صلى الله عليه وسلم سيدنا سليمان، فسأل ربه أن يعمي خبر وفاته عن مين؟ عن الجن. فاتكى سليمان على عصاه ومات، لكن ما وقع على الأرض. فجاءت الأرضة، حشرة تأكل من الخشب اللي بتسموها السوسي، هي في اللغة اسمها الأرضة. فجاءت الأرضة صارت تأكل من عصاه، بعد سنة انكسرت العصا فوقع سليمان. حينئذ عرفت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب قضية سنة كاملة، بقيوا عم ينفذوا أوامر سيدنا سليمان، يبنون له الأبنية الفخمة وينزلون في أعماق البحار، يأتون له بالجواهر واللآلئ، لا يخالفون له أمرا، لأن من كان يخالف له أمره يتحطم، الله تعالى يحطمه. هذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب. هذا نبي الله سليمان مع هذه المعجزات التي أعطاه الله إياها وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، مع هذا كله ما كان مثاقلا إلى الأرض. كثير من الناس إذا كانوا غرقوا في الملذات لا بيعودوا بفقر بفقير ولا بيتيم ولا بأرملة ولا بمسكين ولا بمضطهدين من المسلمين، هو غارق في الملذات. أما أنبياء الله تعالى ليسوا كذلك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحدث عن سيدنا سليمان أنه كان عنده 100 امرأة، وأما أهل التاريخ المؤرخون يقولون 300 مهرية و700 سرية، يعني ملك يمين، يعني كنا ملك يمين سراري. هذا ليس شيئا يقينا الذي قاله أهل التاريخ، إنما اليقين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان عنده 100 امرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن الأنبياء السابقين أخبر عن الأمم السابقة فهذا بوحي من الله تعالى، فسيدنا سليمان عليه السلام من شدة تعلق قلبه وعلو همته في الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار لنشر الإسلام، ذات يوم حلف نبي الله سليمان أنه يطوف على 100 في ليلة واحدة، يطوف عليهن أن يجامعهن لتحمل كل واحدة بولد فارس يجاهد في سبيل الله. الأنبياء أمرهم عجيب، لأن الله تعالى خصهم في هذه الدنيا بعجائب وفي الآخرة جعل درجاتهم أعلى من كل درجات العباد. ثم هذه القوة التي عند سليمان ليست من كثرة الأكل والعناية بالبطن، هو صلى الله عليه وسلم لم يكن معتنيا ببطنه، مع كونه كان ملكا نبيا أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسخر له الريح تغدو به مسافة يحتاج بها إلى شهر وتعود به بعد الظهر، إلى مسافة بحاجة لشهر، كان يأكل خبز الشعير. فخبز الشعير هو قوت أهل الفقر والفاقة، أهل الشدة، لأنه خشن خبزه، ليس مثل خبز القمح ولا لذته كلذة خبز القمح. مع كل هذا النعيم الذي أغدق الله به على نبيه سليمان، ما كان يأكل أفخر المآكل ولا كان يشرب ألذ المشارب، لأن قلبه متعلق بعبادة الله، متعلق بالآخرة. وهذا الملك الذي أعطاه الله إياه ما جمعه بنية الافتخار على الناس والتعاظم، كما يفعل كثير من أدعياء التصوف، كثير من أدعياء التصوف، كثير من المشايخ الذين يدعون التصوف، مطرح ما في منسف بركب خط على طول شغال مدعو، وإن لم يدعى فهو مدعو، يدعو نفسه، يتطفل على موائد الناس. كثير من أدعياء التصوف لا يستحي، يترك أبواب الناس ويقعد ويطلب الفاكهة ويطلب اللحم ويطلب ما لذ وطاب من طعام وشراب. أما نبي الله سليمان كان ملكا نبيا، ومع ذلك أكل خبز الشعير، كان يأكل خبز الشعير. هو ما جمع هذا المال بنية الافتخار على الناس والتعاظم، كذلك النساء اللاتي جمعهن هذا العدد الكثير من النساء اللواتي كن تحته ليس لإشباع الشهوة بل لغرض شرعي ديني، وهكذا كل أنبياء الله ليس لهم تعلق قلبي بالنساء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصغر نسائه وأجمل نسائه كانت عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك لما كان دورها في ليلتها حصتها في المبيت كان صلى الله عليه وسلم يستأذنها ويذهب إلى الجبانة، يذهب إلى الجبانة إلى البقيع يدعو الله تعالى للمسلمين، فلا يكون حاله ولوع القلب بالنساء، فلا يجوز أن يقال فيه ولوع القلب بالنساء. وكذلك كل الأنبياء ليس لهم تعلق قلبي بالمال، ليس لهم تعلق قلبي بالمال. فالحاصل أن الأولياء كانوا في من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كان قبل أمة محمد أولياء، كان أولياء في أمة موسى، أمة عيسى، أمة سليمان، ومن قبل ذلك. هذا الولي هو الذي آمن بالله ورسوله وأدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل أي السنن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين بسر سورة الفاتحة.
1: عن أولياء الله تعالى وصفاتهم كنا مع المحاضرة الدينية المباركة التي ألقاها علينا سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه وأسكنه فسيح جنانه.

الصبر على البلاء سبب لتكفير الذنوب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري وغيره. والنصب التعب والمشقة، والوصب المرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. أي أن المؤمن الذي أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه في نفسه أو ماله أو ولده.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm. هذا البرنامج برعاية

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا خالقنا، ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والغلبة. اللهم فرج كروبات المسلمين. اللهم وسع علينا يا ربنا. اللهم احفظنا مما نخاف يا رب العالمين. وبعد، فإن الإنسان يا أحبابنا مطالب بعبادات كالزكاة والحج والصلاة والصيام، ومطالب بطاعة الأوامر التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهي عن اقتراف الذنوب والآثام وغير ذلك من الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيء الأخلاق ونحو ذلك. وهذا فيما يتعلق بين العبد وربه، وهو صلاة وصيام وزكاة وحج. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أيضا بأن نصلح معاملاتنا المالية فيما يكون بين الناس، فيما يكون بين المتبايعين، فيما يكون من معاملات تقتضي انتقال الملك من وإلى. فأنت مطالب بأداء المعاملات على المنهج النبوي، على وفق الشرع، ومطلوب منك كما أنك تهتم بالعبادات، يعني بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وتهتم لمستحباتها وسننها، وكما أنك تهتم بصحة الصلاة وتجتنب ما يفسد الصلاة، عليك أيضا أن تهتم لما يصحح معاملاتك المالية، وأن تجتنب ما يفسدها فيجعلها معاملة فاسدة في الشرع. وينبغي لك أن تتعلم ذلك لكي لا تقع في الربا، ولكي لا تقتطع من حق أخيك شيئا وأنت لا تعرف أن هذا ليس من حقك، أنت لا تعرف أن هذا من حق أخيك. وصور ذلك في معاملاتنا المالية كثيرة جدا. فمن المصيبة بمكان أن صنفا من المسلمين لا يراعي أن يتعلم هذه الأمور فيطبق الشرع في معاملاته المالية، فبتلاقي يصلي ويصوم، لكن إذا باع الآخرين وقع بشيء مفسد للمعاملة المالية فأكل المال من حرام. وقد نبه العلماء على خطر أكل مال الحرام. بعض الناس يقصد الصف الأول في المسجد، يريد أن يصلي في الصف الأول لفضيلة الصف الأول، ولكنه يأكل أموال الناس بالباطل. بعض العلماء قال كل الحلال وصلي في الخلف، يعني لا يضرك إن أكلت الحلال أن تصلي في الخلف، لا يضرك إن أكلت الحلال إن تركت بعض الأشياء التي هي فاضلة، الأشياء الأحسن، كأن تصلي في الأمام أو في الصف الأول. ولكن أن تصلي في الصف الأول وأنت تأكل الحرام فحالك سيء، لأنه هذا الإنسان ينطلق من انطلاقة خاطئة، يقدم النوافل، كأنه يقدم النوافل على أداء الواجبات، وترك الحرام من الواجبات. يجب عليك ألا تؤدي الحرام وألا تقع فيه. فإذا بدك تتعلم أحكام الشرع. وقد ورد عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه،
وقال أيضا: من لم يتعلم أكل الحرام شاء أم أبى. يعني إذا ما تعلمت شرع الله تقعد بالسوء، في الغالب أنت ستأكل الحرام، لأنك لا تعرف أن هذا حرام وأن هذا فاسد وأن هذا كذا وأن هذا ربا، لا تعرف. فإذا سنذكر إن شاء الله في حلقتنا اليوم بعض صور المعاملات الفاسدة، وهذه منتشرة بين التجار وهذه موجودة، لكن سنذكر بعض الأمور العامة في كل زمان. منها التطفيف في الموازين والتلاعب بالمكاييل، هذه آفة قديمة جديدة، كل مرة بغير بشكل التطفيف والخداع. في الماضي كانت الموازين اللي بيزينوا فيها مختلفة عن أيامنا، حتى لما صرنا بالميزان اللي بيجيب مش الجرام، 0.01 جرام، يعني 1% من الجرام، أيضا بتلاقيهم عم بيحاولوا يخادعوا الناس بهذه الموازين. الله توعدهم بالويل شدة العذاب. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا هن عم ياخذوا شيء من الناس يأخذونه كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أمس كنت مع واحد من أحبابنا، القصة التي سأذكرها الآن تشير إلى ما نتكلم فيه. كنت عنده، دكانه صغير يعني ليس كبيرا، يبيع المجوهرات والذهب. فقال لي بعض الدكاكين هنا كل سنة أو سنتين يفتح فرعا جديدا، قال لي لأنه يكثر عند البعض الغش في المعاملات. يعني مثلا سوار من ذهب يضعون في داخله النحاس بكميات كبيرة يعني، أو مثلا يأتون بعقد من فضة يطلونه بذهب أو نحوه ثم يبيعونه على أنه كله ذهب. مثل هذا كيف لا يعمل في السنة ملايين الدولارات؟ مثل هذا كيف لا يحصل في السنة آلاف آلاف الدولارات؟ يحصل، وكل سنة يفتح فرعا جديدا أيضا، لأنه يريد أكل المال الحرام. بعضهم يأتي بالذهب ليزينه، فيخفي شيئا منه في الدرج في الجارور، يعني يخفي شيئا منه، وهكذا. نسأل الله السلامة من ذلك. الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء، بالوفاء في الكيل والميزان. الله سبحانه وتعالى قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذا أمره عظيم، أمره عظيم. التاجر الصادق يحسب الوعاء الذي يضع فيه المبيع حتى لا يجعله في الوزن، فيبيع ما ليس مقصودا بذاته. أنت لما بدك تشتري كيلو من شيء ما من الأطعمة، لا تريد ظرفا وعاء وزنه 100 جرام مثلا ثم ترده للبائع. أنا أشتري كيلو يعني أشتري كيلو. فبعض أحبابنا مثلا عندما يبيع شيئا
من الطعام أو نحوه يحسب الظرف قبل أن يضع الوزن، يحسب الظرف الذي هو يوضع فيه اللحم مثلا أو نحوه، يحسب ذلك من شدة حرصه وورعه. سبحان الله. إذن التطفيف في الميزان أمره عظيم، ويؤدي إلى الخداع بين الناس، ويؤدي إلى أكل المال بغير الحق. وهذا يكثر من الباعة أنهم يفعلون ذلك، نسأل الله السلامة. الله سبحانه وتعالى أيضا بيّن لنا وجوها من المعاملات الفاسدة بالوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه بالقرآن ويوحى إليه بالسنة. ومن أيضا الصور القديمة الجديدة الغش في البيع، خداع وتدليس وإخفاء للعيوب، هذا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، ولا يزال إلى أيامنا، وسيبقى مع وجود الباعة الفاسدين. مر النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك بائع يبيع القمح، عنده صبرة من قمح، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في القمح، فوجد القمح مبلولا من الداخل. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أمطرت. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ فمن غش فليس مني. هلا أنتم بتشوفوا بأيامنا كيف البعض يتعامل على نحو ما يتعامل هذا التاجر الذي نهاه رسول الله عن ذلك. بعض الناس بيشتري مثلا، فرضا وهذا حصل، بيشتري كرتونة بطاطا، احنا هون بلبنان بيبيعوا بعض الدكاكين والتجار بيبيعوا الخضار بكميات، كما أنهم بيبيعوها بكميات قليلة، ولكن بيبيعوا بالكرتونة هذه الخضار، فتلاقي الواحد ينظر إليها من الخارج، شوف حبة كبيرة مرتبة كذا، بيفتح فإذا بداخلها حصى ورمل تراب نيلون ورق، أشياء كثيرة وضعوها في الداخل. هذا مرة بعيني رأيته، يغشون الناس، يحسبون في الوزن الحصى والرمال والأوراق والأشياء التي وضعوها في الداخل، حشوا هذه العلبة بشيء مخالف. وغير ذلك، منهم من يضع الحبة الكبيرة الناضجة في الخارج ويضع في الداخل حبوبا قد فسدت. شوف كيف كمان بعض الناس بيعمل. إذن لا، الهام ليس هذا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بل واحد منا ينبغي أنه يبين العيوب إذا كان موجود بالمبيع. شوفوا اللي بيطبق شرع يا حبيبنا كيف بيكون مرتاح ومريح من يتعامل معه. أحيانا بتروح بدك تشتري سيارة، ومن دارج عنا نحن بلبنان شو بيقولوا، بيقولوا السيارة، يقولون السيارة توفيقة، وأحيانا تشتريها للسيارة بتكون منيحة، أحيانا بتشتري السيارة تطلع ما منيحة. غالبا هيدا ليش؟ لأن البائع يزين السيارة عند البيع، بنظفها، بزبطها، بغير لزيت، بياخدها على المحطة، بيغسلها موتير، بيغسلها الدويليب، بيزبطها من برا. يأتي المشتري ينظر إلى السيارة، سيارة مرتبة نظيفة، ألوانها هداك، شو بيكون مثلا مدمرة للسيارة، هم بيعملها مثلا هيك من برا وجه شوية دهان خفيف، بيرتبها يعني ترتيب خارجي.
ويدع ما فيها من العيوب الباطنة مخفية عنه مع علمه بوجود العيوب، لأنه هذا الإنسان ما عنده مخافة تامة من الله والعياذ بالله. مرة أنا كنت أريد أن أبيع سيارتي، فجاء شخص يريد أن يرى السيارة، طلع إليها، قلت له فيها هذا العيب، فيها هذا العيب، هو ما شافهم له العيوب ومنه عارفين فيهم، ومغير له كذا ومغير كذا وفيها مشكلة كذا وفيها مشكلة كذا، هل أنت ما بدك تبيع يعني؟ قال لي أنت لا تريد أن تبيعني، قلت بلى ولكن أبين لك العيوب حتى لا تتفاجأ بعد ذلك، نبين العيوب كل العيوب، مع أنه أستطيع كما يفعل بعض الناس من حيث الاستطاعة أني أقول مرتبة فيها كذا، ما فيها مشكلة، ما فيها هيك، ما فيها هيك، وفي الآخر بينصدم الرجل بيلاقي أنه فيها عيوب ما أطلعت عليها. إذن لا ينبغي أن تكتم العيوب في المبيع، إذا بدك تبيعها للسيارة، للبيت، للوسيلة اللي بدك تعملها. هدول كتير من الناس صاروا عم يعملوا هيك. راح واحد خواننا بده يشتري بيت طابق للروف، هو كتر ما مهرية البناية السقف مكسر ورايح، يعني إذا كنت في البيت ترى السماء من الفتوحات التي في السقف التي هي في سقف البيت، يعني هي بالسطح موجودة. شو عاملين هني؟ عاملين سقف مستعار تحت منه حتى إذا دخل الشخص إلى البيت لا يرى ما فوقه. لما اشترى البيت ما عارف أنه السقف هذا اللي محطوط مستعار، فإذا بعد أيام بعد ما اشترى البيت اكتشف أنه السقف ما في سقف، كأنه ما في سقف، أراد أن يصلحه، كلفه تقريبا بثمن ثلث البيت، بثمن ثلث البيت. جاء إليهم قال لهم أنتم فعلتم كذا وكذا، قالوا له روح تشكى. شوف بعض الناس كيف يأكلوا المال من أي طريق كان، المهم عنده أنه يحصل المال. هذول بيلاقوهن في الآخرة أنهم أكلوا مال من طريق فاسد، طريق لا ينبغي، بل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يدخل ذلك في النسيج، في النسيج، في التياب، عند الخياطين أيضا يجب نهيهم عن الغش والخيانة وكتمان العيوب. أيضا مما راج بين التجار والعياذ بالله تعالى الكذب ليروج سلعته، يقول لك هيدي علي بليرة، وهي بتكون عليه بأقل من ذلك بكثير. أحيانا يعني يكاد لا يصدق بشيء مما يقوله هذا التاجر، بيكون عم بيبيع

انك ما عم بتغش وما عم بتخون، ليه ما الكذب؟ وانتبه حتى بكلامك انك حتى وانت عم بتجامل ما تكذب، ما تكذب حتى وانت عم بتجامل. بعض الناس ماذا يقول مثلا؟ انت تعرف هي مقدمة لك من دون ثمنها. بالعامية بقول له هني مقدمة لك من دون حقها. لا بس هي بس هي بهالقد وهالقد. لما تقول كلاما مخالفا للواقع؟ قل كلام بحق. وان كنت فعلا ناويا ان تعطيه اياها ببلاش يعني بدون اي ثمن، فهذا شيء اخر. انت صادق حين قلت انت تعرف اني اعطيك اياها مثلا بالمجان او ساعطيك اياها بالمجان، هذا ان كنت صادقا فيه فبارك الله فيك، ولكن لا تكذب من باب المجاملة. لا تكذب حتى في كلامك، كن صادقا. هذه بأربعين، هذه بخمسين، إلى آخره. لا تكن ممن يكذب ليروج سلعته، وبعضهم يزيد في ذلك فيكذب ويحلف بالله على الكذب. ماذا يقول؟ يقول والله وكلام الله وحياة الله والذي رزقني أبنائي. من الذي رزقك بأبنائك؟ الله. أو يقول والذي رفع السماء أو غير ذلك من الحلف. يقول والله علي بخمسة، هي عليه بليرة ليست بخمسة. لما تكذب؟ تريد أن تبيع هذه السلعة، أن تروجها، ولكنك تكذب، تحلف بالله كذبا. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ليس معناه لا ينظر إليهم أن الله لا يراهم، لا، إنما لا يكرمهم بل يهينهم، لا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من؟ المسبل الذي ينزل ثوبه تفاخرا على الناس، والمنان الذي يمن على الناس إذا تصدق عليهم يكسر قلوبهم، ألم أعطيك كذا يوم كذا، ألم أفعل كذا يوم كذا. يقول لي صاحبه من باب كسر القلب لا من باب تذكيره بأنه أحسن إليه في وقت من الأوقات. والمنفق سلعته بالحلف كاذبا، هذا بيروح بضاعته كيف؟ بالحلف كاذبا. تروح لعنده بدك تشتري شيء، يقول لك والله والله والله الأمر كذا وكذا. شو بدك تقول له؟ واحد حلف بالله ثلاث مرات، أو حلف بالله مرة أن هذه الخضار أو هذا اللحم أو هذه السلعة أو هذا الأمر، أي أمر إن كان، أنه عليه بكذا. شو بدك تقله؟ تصدقه. بعد ذلك هو فعل إما أنه نفق سلعته بحلف كاذب وإما بالحلف الصادق. الصحابة يا أحبابنا كانوا في الماضي يمنعون أبنائهم من الحلف. الحلف يعني هيدي شغلة، منا لعبة. البعض عندنا بيكون على صحن كب بلبن مثل ما بنقول بيحلف. طول بالك، طول بالك. إذا الواحد نفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا أنفق سلعته ولكن محقت البركة، راحت البركة. وأنت شو بدك؟ بدك المال ولا بدك البركة؟ هعطيك كيف يعني بركة لتفهم شو يعني لما نقول راحت البركة أو بقيت البركة. مثلا من 30 سنة ببيروت كان الراتب $400 المتوسط أو $350. كان الأب يأكل ويشرب ويحط أولاده بالمدارس وأوتوكارات والحاجات كلياتها مع البيت والكهرباء وحتى أن يظهر العائلة كمان بهذا المبلغ، وبيبقى معه لآخر الشهر، وحتى لو أراد أن يشتري هدية يستطيع، عايش. الآن

قد يقبض 5 أضعاف هذا المبلغ أحيانا لا يستطيع أن يفعل كل ما كان يفعله في تلك الحقبة. العبرة مش بكسرة المال، العبرة بالبركة. 100 دولار ببركة ولا 1000 بدون بركة. هذه 100 ببركة بتضاينك كذا وكذا من الأيام، 1000 بدون بركة تلاقيها راحت مثل الملح ذابت في الماء. أنت تريد البركة في مالك؟ كن صادقا في بيعك ولا تحلف بالله كذبا على أنها بكذا وهي ليست كذلك، لأنه إذا راحت البركة صارت النقصان صار أكبر من الكسب، النقصان صار أكبر من الكسب. بعض تجار الذهب الغشاشين يجمع أموالا كثيرة كثيرة كثيرة بسرعة، بعد فترة بينضرب ضربة بيروح أغلب المال. بعضهم يقول راح كل اللي جمعناه بالحرام، بقي يمكن بس اللي جمعناه بالحلال. الحرام يزول بسرعة، يزول بسرعة. انتبه انك تكون من هؤلاء الذين يحلفون بالله كذبا وهم يريدون تسيير امر السلعة، بدهم يبيعوا امر سلعهم بيوعهم لكن بحلف كاذب. التاجر الصادق يا أحبابنا نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى فضله وإلى منزلته عند الله يوم القيامة. التاجر الصدوق، لكل تاجر، لكل أجير أو صاحب عمل، انتبه وركز معي بهذا الحديث، التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء. ليش تاجر كان عم يسعى برزقه وبماله وبكسبه يحشر مع الأنبياء؟ ما الذي فعله هذا التاجر؟ هذا التاجر خالف نفسه، حبس نفسه عن المحرمات اللي كان يستطيع أنه يعملها. إذا كان بائع حليب يستطيع أنه يخلط مي ويبيعه، لكنه ما عمل هيك. إذا كان لحام يستطيع أنه يحط لحم قرب فساده أو فسد مع اللحوم ويبيعها. إذا كان تاجر أدوية يستطيع من حيث القدرة البدنية أنه هو يحط أدوية فاسدة ويحط بودرة بقلب الكبسول هي فاسدة ومنها مزبوطة، ولكنه هذا التاجر الصدوق اللي حكى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم منع نفسه من هذه المحرمات، حفظ نفسه من هذه المحرمات لشدة ما يجد ولمجاهدته نفسه له هذه المنزلة العالية في الآخرة. له منزلة عالية. شو هالمنزلة؟ مع الأنبياء، مع الصديقين، مع الشهداء، يعني آمن. ليه؟ لأنه صادق، مع أنه يمكن ربح بالدنيا، ربح بتجارته، ولكنه كان يستطيع أن يدخل في المحرمات فلم يدخل. انتبه، من السوم على سوم أخيك، من البيع على بيع أخيك. انتبه، هذه أمور تكسر القلوب. بيتفقوا 2 على بيع، بيقولوا لك أنا بدي أشتري منك هالسيارة، بيشوفها وبيفحصها وبيتفق هو وياه ويحصل البيع قبل التقابض. بيقولوا اشتريت منك هيدي السيارة مثلا ب$5,000 أمريكي مثلا. في ناس بتشتري بأكثر من ذلك، بس عم نحكي نحن على سبيل المثال. وهون ينبغي كمان أنه نذكر أنه لا ينبغي الواحد أنه يحط أموال طائلة على بهرج الدنيا وزينتها، لكن موضوعنا مش هو أساسه هون. باع هذه السيارة ب$5,000 وذاك اشترى، بعد ما قبضوا إياها بيجي واحد آخر، شو بيقول له؟ بقدي بعته إياه؟ بيقول له ب$5,000. بيقول له أنا أعطيك
5500 افسخ معه، انا اشتريها منك. هذا حرام، ما بيجوز، ما بيجوز. ليه؟ لانه في ادخال للشحناء بين المسلمين، وهذا بيؤدي الى قطع الطريق على المسلمين في شرائهم وبيعهم. احيانا شو بيعمل؟ بالعكس، بيقول له اشتريت منه السيارة ب5000، تعا انا بعطيك اللي عندي نفسه، هي ذاتها بعطيك اياها ب4.5. هيداك شو بيعمل؟ بيطلع هيك بيقول لك صارت القصة ارخص هنيك، هات لأفسخ مع هيدا وروح اشتري عند هيداك. او احيانا قبل ما يتمموا العقد اتفقوا مع بعض، خلص بدهم يشتروا ب5 ب6 باللي هو، ثم يأتي واحد ويدخل يقول له تعال أنا أبيعك بأنقص، أو ذاك يقول له تعال أنا أشتري منك بأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انتبه من أنه تكون أيضا من الذين يبيعون ويبتاعون بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، فهذا لا يجوز إذا كنت ممن وجبت عليه الجمعة، إلا إذا كان البائعة والمشترية امرأتان، ساعتها هي لا يجب عليها الجمعة وتلك لا يجب عليها الجمعة، فيجوز لهما أن تتبايعا على خلاف الرجال. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة على الرجال، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ومن البيوع التي هي محرمة في أيامنا بيع الغرر، انتشر كثير بأيامنا. هذا الغرر يحتوي على الجهالة، ما بنعرف، قل له بعتك شيء من اللي عندي، من اللي عندي، شو هو اللي بعتني؟ ثوب من هذه الثياب. أي ثوب من هذه الثياب؟ أي شقة من هذه الشقق؟ أي سيارة من هذه السيارات؟ أي شاة من هذه الشياه؟ أي هاتف من هذه الهواتف؟ وغير ذلك. على ذلك فقس. خلاص بيقول له بدك مني مثلا شقة بس يطلع بس يجهزه تماما، بتنقي وحدة. كيفك؟ كيفك؟ بده يشوف الشقة. سبحان الله، يعني مما اشترطه سيدنا الشافعي في البيع أن ترى، أن ترى المبيع. ولا يكفي عنده أن يبيعك شيء من غير أن تراه، إلا على من قال ببيع الموصوف، إن كان يضبط، إن كان كذا إلى آخره، في شيء يطلب في بابه. ولكن اشترط الرؤية. وقديش بتشوفوا هلأ الناس بتشتري أونلاين، تسمع أنه اشترينا ثوب ما طلع مزبوط، وصار مثل هذا أنك إن اشتريت عبر وسائل التواصل غالبا اللي بتشتري شو بيطلع؟ مش مثل اللي شفته بالصورة، ومش مثل اللي عرضوه للبيع من حيث العرض، حتى في الأطعمة، حتى في كذا. لذلك الشافعي اشترط الرؤية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وأمور كثيرة ينبغي أن يتنبه لها صاحب المهنة، صاحب المصلحة، صاحب الدكان اللي عنده أشياء بيبيعها. انتبه، ما تبيع أطفال غير مميزين صغار. بيجي هذا الولد الصغير يقول لك اعطيني كذا، بتعطيه، بتاخد منه، بترد له، بروح عند أمه أو عند بيه بيقول له اعطاني البائع كذا، بيقولوا لا بده يكون أكتر، بده يكون أقل، بيجوا لعندك بتقوم بتقولون أنا أعطيته مزبوط أو أعطيته يعني على الأد،
لكن هو يمكن ضيعهم. شو اللي بيضبطه؟ شو اللي بيحكم بينكم؟ انت تعاملت مع ولد كتير صغير لا يعرف كيف يعد المال ولا يعرف الفرق بين هذه الورقة وتلك الورقة، لا يعرف. ولد صغير عمره 4 سنين تعطيه 5000 و5000 بفكرهم مثلا أكثر من ورقة 100,000 لأنه هالورقتين وهذه ورقة. هذا طفل صغير كيف تعامله؟ وكم وكم منا لا يراعي مثل هذه الأمور. انتبه حتى تأكل مالك من حلال، انتبه حتى ما تأكل حرام. نسأل الله السلامة في الدين والدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.
1: كفى الرفاعي شرفا تقبيل يد المصطفى، كفى الرفاعي شرفا

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحبك يا رسول الله، فوالله أنت أحب إلي من نفسي. أحبك يا حبيب الله، فوالله أنت أحب إلي من أهلي ومالي. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أخوة الإيمان، إن كلامنا اليوم عن الحب والغرام، عن الحب والهيام، ولكن حب من لمن؟ فماذا أقول وبما أبدأ؟ فاسمعوا معي جيدا كيف أحب من أحب محمدا. فقد ورد أنه انسل رجل من المشركين إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، ثم عاد إلى قومه فقالوا له: أخبرنا بما سمعت وماذا رأيت. فقال: يا قوم، لقد أدركت قيصر في مجده وكسرى في عزه، فما رأيت أعز من محمد. والله إن صحابته بين يديه فكأن الطير على رؤوسهم يسمعون لما يقول، لا تسقط الشعرة إلا في كف أحدهم، فإذا ما وصلت إلى كفه جعل يتمسح بها تبركا بآثار محمد. ويوم بدر الكبرى، يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن خروج قريش لقتالهم، وقف سعد بن معاذ وخاطب رسول الله. اسمعوا جيدا كيف يخاطب قائده، كيف يخاطب حبيبه. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فامض بنا لما أردت فنحن معك. فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، فسر بنا على بركة الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وروى الحافظ ابن الجوزي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد حاص الناس حيصة وقالوا: قتل محمد، حتى كثرت الصواريخ في نواحي المدينة. قال: فخرجت امرأة فاستقبلت بأخيها وأبيها وزوجها وابنها، أي وهم أموات قتلى، لا أدري بأيهم استقبلت أولا، فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا؟ قالوا: هذا أخوك وأبوك وزوجك وابنك. قالت: فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: أمامك، حتى ذهبت إلى رسول الله فأخذت بناحية ثوبه، ثم جعلت تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب. تستقبل بأخيها وأبيها وزوجها وابنها وهم قتلى، ومع ذلك تذهب إلى الحبيب محمد وتأخذ بناحية ثوبه وتقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وكيف لا نتكلم عن كيف أحب من أحب محمدا؟ وهذا خبيب بن عدي أسره المشركون وأخرجوه من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. فركع ركعتين خفيفتين ثم انصرف، فقال: لولا أن تظنوا أني جزع من الموت لطولتهما، فلذلك خففتهما. وقال: اللهم إني لا أنظر إلا في وجه عدو، اللهم إني لا أجد رسولا إلى رسولك، فبلغه عني السلام. فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك. وقال خبيب وهم يرفعونه على الخشبة: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقتل خبيب بن عدي أبناء المشركين الذين قتلوا يوم بدر، فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدوه: أتحب محمدا مكانك؟ فقال: لا والله العظيم، ما أحب أن يفديني بشوكتي يشاكها في قدمه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره أن يقع في الكفر. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما احتضر نادت امرأته وحزناه، فقال وطرباه: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، اللهم اجمعنا بمحمد واحشرنا تحت لواء محمد وثبتنا على عقيدة محمد وعطف علينا قلب محمد، اللهم صل على محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا، إنك يا ربنا على كل شيء قدير.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 51 من سورة الأحزاب إلى الآية 33 من سورة سبأ بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا الدرس نافع جدا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقد روى البخاري بالإسناد المتصل من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وعنده، أي عند البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيانا لهذا الموضوع، يجب أن يعلم ما يجوز على الرسول وما لا يجوز. فإن الإنسان قد يرى الرسول في المنام ويظن أنه قال له كذا وكذا، والعمل بذلك يكون بما وافق قوله عليه الصلاة والسلام في اليقظة قبل موته من القواعد الشرعية التي تقررت في حياته، وما خالف ذلك لا يعمل به ويرد سببه إلى حال الرائي. فالأنبياء يجب لهم الأمانة وتستحيل عليهم الخيانة، وهم معصومون عن السفاهة، ويستحيل عليهم الكفر أو الكبيرة من الكبائر أو الصغيرة من صغائر الخسة، ويجب لهم التبليغ، فلا يتركون شيئا أمرهم الله بتبليغه، وذلك مهما لقوا من العباد أذى أو ضررا. فالسفاهة هي ارتكاب قول لا يليق بأهل الرزانة والحكمة إلا للسفهاء. وأما الخيانة فمثالها أن يخون أحدهم بالكيل، فهذا مستحيل على الأنبياء. ولو كان النبي من الأنبياء تجوز عليه السفاهة أو الخيانة لكان ذلك نقصا لله تعالى، بأنه يحسن لعباده السفاهة والخيانة، وهذا نسبة القبيح إلى الله تعالى، والله منزه عن القبائح. فلذلك يجب تبرئة ساحة الأنبياء من هذه النقائص. أما الأمانة بمعنى السلامة من الكفر والكبائر فذلك متفق عليه عند أهل الحق. فالنبي من الأنبياء لا يجوز عليه أن يرتكب كبيرة من الكبائر، لا قبل النبوة ولا بعدها. فإذا قال قائل: أليس جاء في حق إبراهيم في القرآن أنه قال لقومه لما رأى الكوكب: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين؟ أليس هذا دليلا على أن إبراهيم كان يعبد الكوكب قبل ذلك، أي قبل أن يعلمه الله تعالى ويفهمه؟ فالجواب أن معنى قول إبراهيم هذا ربي ليس إثباتا لربوبية القمر عليه، لا، إنما معنى قول إبراهيم هذا ربي أنكم يا قوم تعبدون الكوكب وتثبتون له الربوبية، أي الألوهية، وهو لا يصلح لذلك، لكن بما أن هذه العقيدة متمكنة فيهم أراد أن يستدرجهم إلى تفهيمهم أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون ربا، لأنه شيء يتغير. في أول الأمر قال لهم: هذا ربي، معناه على زعمكم هذا ربي، كيف يصلح أن يكون ربا لي؟ ثم لم يقل لهم في اللحظة: هذا يأفل والشيء الذي يأفل لا يصلح أن يكون إلها، بل سكت وانتظر حتى أفل، أي غاب، فلما غاب قال: لا أحب الآفلين، معناه هذا الكوكب الذي تعبدونه وتعتقدون أنه ربكم شيء يغيب، وكل شيء يطرأ عليه التغير لا يصلح أن يكون إلها، لكنهم من شدة بلادتهم لم يفهموا مقصود إبراهيم، الذي هو أن يخرجهم من عبادة الكوكب إلى عبادة رب الكوكب وخالقه. إبراهيم عليه السلام كان فاهما عارفا أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون إلها، لأنه شيء يتغير ويتطور من حال إلى حال، يحصل له حال غير الحال الذي كان عليه، وكل شيء يطرأ عليه حال غير الحال الذي كان عليه فهو متغير، وكل متغير يحتاج إلى مغير. إذن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه التطور والتغير، لأن المتطور يحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يصلح أن يكون إلها. كذلك قول إبراهيم بالنسبة للشمس هذا ربي معناه إنكار عليهم وتسفيه لرأيهم الفاسد، وإلا فإن إبراهيم عليه السلام لم تمر عليه فترة أو لحظة اعتقد فيها أن شيئا غير الله يستحق أن يعبد، بل كان من أول نشأته عارفا. هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم ألست بربكم كانوا أعرف الخلق بالله، لما كانوا أرواحا قبل خلق الأجساد الله تبارك وتعالى أخرج الأرواح كلها من ظهر آدم وجمعهم في أرض تسمى نعمان في عرفات، هناك استنطقهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، حتى الذي هو اليوم كافر. والأنبياء عليهم السلام لم يتغيروا عن ذلك الحال. بعد أن نزهنا الأنبياء عن الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، نعود لشرح الحديثين اللذين هما متفقان في المعنى، حيث إن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بشارة كبيرة، وهي أنه لا بد أن يراه صلى الله عليه وسلم في اليقظة وهو مؤمن، حتى لو كان حين رؤيته لرسول الله كافرا في المنام فإنه لا بد أن يؤمن، فمن رآه في المنام فليحمد الله تعالى، لأن في ذلك ضمانا له أنه يموت على الإيمان. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم، ومن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية أكمل وأعظم في البشرى من الذي رآه على غير صورته، فصورته صلى الله عليه وسلم الخلقية كما في كتب الحديث أنه كان ربعة لم يكن قصيرا بل هو إلى الطول، وكان بعيد ما بين المنكبين، وكان أبيض مشربا بحمرة، وكان مشرق الوجه، قال واصفه كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، وكان دقيق الحاجبين، وكان أهدب الأشفار أي كثير شعر الجفون، وكان طويل الذراع مع اعتدال، وكان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر أي لم يكن فيه بطن كبير ناتئ عن صدره، ولم يكن نحيف اليد ولا نحيف القدمين، وكان صلى الله عليه وسلم في صوته جهيرا لم يكن ضعيف الصوت، حتى قال أحد الصحابة وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، أي من حسن صوته صلى الله عليه وسلم. وكان عليه السلام أشكل العينين أي في بياض عينيه خطوط حمر، يقول واصفه أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت قبله ولا بعده مثله. وكان أقنى الأنف أي لم يكن أعلاه منخفضا بالنسبة للطرف، بل كان مرتفعا أعلاه كما أن طرفه مرتفع، هو صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق، فمن رآه في المنام على صورته الأصلية يكون رأى أجمل من رأى وأجمل من يرى. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين عظيم الجبهة من غير نتوء ولا صلع، كان أجل الجبهة، وكان شعره عليه الصلاة والسلام شديد السواد، ولم يظهر في شعره من الشيب سوى 20 شعرة، وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة، حتى إنه كان صحابي أصابه الشرى واسمه عتبة بن غزوان، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تجرد. فخلع ثوبه، فوضع الرسول يده على ظهره فعبق به الطيب إلى آخر حياته، حتى كان لهذا الصحابي 4 زوجات كانت كل واحدة تجتهد في أن تتطيب أكثر من الأخرى من ظهره من أثر كف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الشرى ورم كالدرهم، حكاك مزعج، فمن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته هذه كان ذلك دليلا على كمال حال الرائي في دينه. أما رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة لمن رآه في المنام التي وعد بها الرسول، فقد قال بعض العلماء عنها إنها اليقظة في الآخرة، وهذا التفسير لم يوافق عليه بعض العلماء، فقال: رؤيته عليه الصلاة والسلام في الآخرة تحصل لمن مات على دينه من أمته إن كان رآه في المنام وإن لم يكن رآه في المنام، لأنه يوم القيامة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عند حوضه يذود من ليس من أمته عن حوضه، لأن أولئك يشربون من حوض نبيهم هناك. هناك يراه الذي رآه في الدنيا في المنام، والذي لم يره في المنام لا بد أن يراه هناك. فإذا ما مزية الذي رآه في المنام في الدنيا؟ فاختار بعض العلماء أنها في هذه الدنيا قبل أن يفارق روحه جسده، فإن كان من أهل التقى والكمال فإنه يراه، وهو صحيح على غير فراش الموت يراه في اليقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت أن الله أحياه بعدما أماته. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا في عصر السلف بعد نحو 150 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الحسن بن حي، كان من المحدثين من العلماء، وله أخوان مثله. هذا الحسن لما كان على فراش الموت سمعه أخوه يقول: مع النبيين والصديقين والشهداء، قرأ الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له أخوه الذي بجانبه: يا أخي، تتلو تلاوة أم ماذا؟ فقال: لا، بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك إلي ويبشرني بالجنة، وأرى الحور العين، وأرى الملائكة. فبالنسبة لأولياء الله، هذه الأشياء المستعصية على العادة إن شاء الله للولي يريه. وقال العلماء: لا يبنى حكم شرعي على رؤيا منامية يراها الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو رأى شخص الرسول وقال إنه قال له: رمضان بعد 3 أيام فصوموا، فلا يجوز له أن يعتبر ذلك المنام حكما ويبني صيامه على ذلك، إلا بعد استكمال شعبان 30 يوما أو رؤية الهلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطي حكما يناقض الحكم الذي أعطاه في اليقظة عندما كان على وجه الأرض، فيتهم الرائي نفسه بالقصور ويقول: أنا ما وعيت كلام رسول الله. ولزيادة الفائدة نذكر لكم صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكرها في الحديث، وقد جربت فحصل لكثير ممن جربها أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وهي تقال كل يوم 100 مرة أو أكثر صباحا أو مساء، وهي هذه الصيغة: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فما عرفنا من المقصود بالنغم وذا النسيم.

0: رقة النسب.
1: الله يفتح عليك.
0: وهذا

وهاجت العيد تنظير فساحتكم

0: الله
1: يا آل طه يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي بلم ولا أرقنا لذكر البان والعالم ويا رفارف روحي ويا رفارف روحي ويا رفارف روحي في معارجها بذكركم قد يداوى في الهوى سقمي عندي لأحباب قلبي ما ذكرته عندي لأحباب قلبي ما ذكرته

0: محمد صلى الله عليه وسلم
1: عن دين أحباب قلبه

0: عيني.
1: وانت حينا نصبنا بلادي جدي وانت حينا.

والمنزل زندان يا ضوي الماء يحبك يا محمد يا رسول الله يوم الحشر.

0: برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الطبراني في معجمه وابن أبي عاصم في كتابه رحمهما الله تعالى بالإسناد الصحيح من حديث معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى البخاري بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية. فالحديث الأول فيه حث على التعلم، والحديث الثاني فيه حث على التعليم، وهناك حديث آخر فيه حث على التعلم وعلى التعليم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فأوله وهو قوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حث على التعلم، وآخره وهو قوله فأداها كما سمعها حث على التعليم. وهذا الحديث الثالث رواه الترمذي وغير واحد من المحدثين. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسمع حديثه فيحفظه ثم يبلغه من غير تغيير ولا تبديل بنضرة الوجه، أي بحسن وجهه يوم القيامة بالسلامة من الكآبة التي تحصل من أهوالها، لأن فيها الأهوال العظام والشدائد الجسام. لذلك ربنا جل وعلا قال: مالك يوم الدين، فهو تبارك وتعالى مالك الدنيا والآخرة، مالك كل شيء. وإنما قال مالك يوم الدين ليفهمنا عظم أمور ذلك اليوم، لأن المصائب والشدائد التي تحصل في ذلك اليوم مصائب الدنيا بالنسبة لها كلا شيء، وكذلك نعيم الدنيا كلا شيء بالنسبة لنعيم الآخرة. ومعنى يوم الدين يوم الجزاء، لأن الله تبارك وتعالى يجازي العباد ذلك اليوم بأعمالهم، يحصيها لهم في الدنيا، وهو العالم الذي لا يغيب عن علمه شيء، ثم يوفيهم إياها في الآخرة يوم الدين. ثم أمور الدين ليست كلها على مرتبة واحدة، بل بعضها أعظم من بعض. لكن لا ينبغي للمؤمن أن يحقر أي شيء أمر الله به في كتابه الكريم أو على لسان نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يعمل بذلك ولو كان هينا في نظر الناس، لأن نصف حبة التمر قد يعتق الله تبارك وتعالى من يتصدق به من النار، وبذلك